0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طغره ملك يمشي على قدمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ أحمد نعين يتلو علينا من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا وطلع الباب.

فيه. يحفظون

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله وفي حوالي 3:30 تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. صلاة الفجر يحين موعدها إن شاء الله تعالى في 4:08. صلاة الفجر تأتيكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف الصهاجي. ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل إن شاء الله تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. صلاة الفجر يؤذن بها إن شاء الله تعالى في 4:08، ونستمع في فجر هذا اليوم إلى تلاوة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف الصهاجي. ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود سهيد.

0: قدم شيخ علي محمود هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وتلتقي موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر.
1: وغرتني ذنوبي ليس لها من غافر إلاك.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم. وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الرضا يا مانح الإحسان، وسجدت في جنح الدجى لك تائبا يا واهب الغفران. أتلو كتابك يا عظيم تبتلا، فأرى شفاء الروح في القرآن، وألوذ في الأسحار يا رب الورى، أرجو الوصول لساحة الديان، فارحم بفضلك يا عظيم مذلتي، وامنن علي بجنة الرضوان. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يوصينا صلى الله عليه وسلم قائلا: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سندي، يا واسع الفضل والإحسان والمدد. كم شدة أنت كافيها، وكم محن حلت يمينك فيها سائر العقد. وقفت بالباب يا مولاي، لي أمل فاجبر به خاطري واشدد به عضدي. وقفت بالباب أرجو كشف ضائقتي، يا أكرم الخلق أدركني وخذ بيدي. دامت عليك صلاة الله عاطرة، ودام ذكرك مرفوعا إلى الأبد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، عاصمة كنانة الله في أرضه، التي مشت عليها خطى المرسلين، وباركتها خطوات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيها شرفاً أنها تصافح آذان الدنيا بكلام الله والدعاء والتضرع لله في هذا الوقت المبارك كل يوم، بفضل القائمين عليها من قرائها ومبتهليها ومذيعيها وكل الذين يساعدون في إعلاء رايتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها بحفظه، وأن يجعلها أمناً أماناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بهذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءاً من الآية 23 إلى الآية 49 من سورة الإسراء، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وإذا رأيت العقل يجلس حائرا والسير في كل الدروب تعثرا فاسمع إلى الذكر الحكيم بخشية فالحق يهدي من سعى وتدبرا وافخر أمام الكون أنك مسلم سمح كريم لا تباع وتشترى. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت من الآية 23 إلى الآية 49 من سورة الإسراء، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن دعاء الله تبارك وتعالى شفاء للقلوب وسعادة في الدارين، ولذلك فقد تداوى به العارفون ولزمه المتقون، وذم الله تبارك وتعالى أقواما في كتابه بإعراضهم عن دعائه والتضرع إليه، ووصفهم بقسوة القلوب، فقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وإن أعظم ما في الدعاء هو أنك تناجي ملك الملوك، من ليس كمثله شيء. نعم، لو لم يكن للدعاء من الفضائل إلا أنه يقربك من مولاك لكفى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. فاسجد لمن رزق الخلائق كلها، فالقلب إن ألف السجود تطهرا. أدرك من الأسحار نورا ساطعا، وادع المحب لكل قلب أبصرا. تتسابق الرحمات في عمق الدجى لتحيط من طلب الهدى واستغفرا. هيا بنا نرفع وكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي.

لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. عشنا معه قبل الأذان الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نراقب الله تبارك وتعالى فيما نقول ونفعل، وفيما نأتي ونذر. يجب أن نعتني غاية العناية بما يصدر منا من أقوال، فاللسان أشد الجوارح خطرا. منع اللسان من الكلام لأنه كأس البلاء وجالب الآفات، فإذا نطقت فكن لربك ذاكرا، وإذا سكت فعد موتك آتي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونقل الأخبار ما لم يكن مبنيا على علم من محله الصحيح، فإن صاحب هذه الأخبار مرتكب لخطأ جسيم، ولا ينفعه تساهله أو ظنه أن الأمر ليس بتلك الدرجة من الخطورة. اسأل نفسك أولاً قبل أن تقول عن فلان ما يضره، هل عندك بينة؟ هل عندي بينة وحجة كي أدافع بها عن نفسي يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ إن الكلمة ربما تصدر أو تكتب من شخص لا يلقي لها بالا، لكن يترتب عليها ضرر عظيم وحرمان جمهور كثير من الناس من علم غزير وخير كثير، فتقضي على دروس نافعة ومجالس معمورة بالكتاب والسنة. فالمسؤولية عظيمة، وكلما كان الشخص المقصود له مكانة في الصدور وفي وطنه ودينه كانت المسؤولية أعظم، لأن الضرر هنا يتعدى حدود المكان. فخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق يتوقف فيه حتى يتأكد من صدقه أو كذبه، وخبر العدل حكمه القبول بعد فحصه والتثبت منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعاً على مستوى المسؤولية فيما يصدر منا من أقوال أو أفعال. وصدق الله عز وجل إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان
وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم شلبي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكان معنا مبتهلاً ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية مهندس حسن صفوت، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس محمد أبو الدهب تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد وعماد مدني، ومن استوديو البرنامج العام الزميل وسام محمد. ومن هنا من الإذاعة الخارجية للجامع الأزهر الشريف حسن أحمد، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. يومنا إخوة الإيمان هو يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1447 من الهجرة، الموافق للتاسع من شهر يونيو لعام 2026 من الميلاد.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن أحسن الكلام استفتاحا وختما، وأبين المواعظ نثرا ونظما، كلام من لم يزل الإقرار بربوبيته حتما، القرآن الكريم. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 12 من سورة النساء وحتى الآية 68.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين

مريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

0: تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النساء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد لحظات من الآن. ساعتنا الآن 5:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل دكتور خالد الشافعي، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8:00 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخوتنا في رحاب الإيمان، وجهوا عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها في 6:07. أما الآن إخوة الإيمان نبقى مع هذه الابتهالات للشيخ عبد الرحمن الأصواني.

0: استمعنا إخوة المن إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني. ساعتنا الآن 5:12 على خير. إخوة المن، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 69 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلاً.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل قرآني مبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورة النساء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم بمشيئة الله. أما الآن نبقى مع هذه الابتهالات والشيخ نصر الدين طبر.

يسكب الطل يسكب الطل

موقظا بالنور أكثر.

أجفان الحياة. الضحى من نور من، والندى من فيض من، الضحى من نور من، والندى من فيض من. سب

0: قدم المبتال الشيخ نصر الدين طبار هذه الابتهالات. إخوتنا في رحاب الإيمان، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المرسلات، يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة المرسلات، تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه
1: هو الله.

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتي.

عنه فلئن رددت يدي فمن ذا يرحمك.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجاح حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة لمن إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة النساء.

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً.

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن

0: الأموال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي النساء والمائدة. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام صاد ألف، يقول في رسالته: ذهبنا لأداء الحج وارتدينا ملابس الإحرام من القاهرة ونزلنا جدة، ثم وصلنا إلى مكة، ولظروف السفر لم نستطع الذهاب إلى المسجد الحرام مباشرة، واسترحنا بالفندق ثم ذهبنا للطواف والسعي. يقول السائل: فهل هذا يكفي أم كان يلزم أن نذهب مباشرة للطواف والسعي؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن نوى العمرة وارتدى ملابس الإحرام من القاهرة فإنه لا مانع من ذلك، غير أنه يمنع من ارتكاب محظورات الإحرام من الميقات، ويخبره بذلك طاقم الطائرة كما نعلم قبل الوصول إلى رابغ، أين يصح له أن يقص شعره أو يقلم الأظافر أو أن يضع طيبا إلى آخر. فإذا نزل جدة وركب السيارة ووصل إلى مكة المكرمة فهو بحاجة إلى الوصول إلى الفندق لكي يضع أمتعته، وربما هو بحاجة أيضا إلى الراحة لبعض الوقت، وربما ليغتسل أيضا لكي يجدد نشاطه لأداء العمرة بعد رحلة السفر، ثم بعد ذلك يبدأ مناسك الحج. فلا بأس بذلك طالما أنه ملتزم بعدم ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، ويدخل في هذا التمهل والتريث والرفق في أداء المناسك الذي يتفق مع فطرة الإسلام. ومن السنة أن يغتسل المعتمر أو الحاج لدخول مكة، ومن ثم فالذهاب إلى الفندق والغسل والراحة لبعض الوقت مما يحقق يعني تجديد النشاط والقوة لأداء مناسك الحج، من الطواف حول البيت سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا وأداء الصلوات المفروضة وغيرها. كل هذا يحتاج إلى همة ونشاط، فلا بأس من الذهاب إلى الفندق. فعلا جاء في شرح المصابيح الإمام البغوي قال نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يقدم مكة إلا إذا بات بديطوة حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهارا، وإذا نفر مر بديطوة وبات بها حتى يصبح.
3: ديطوة دي حي من أحياء مكة فضلت الدكتور.
4: نعم. ويذكر ابن عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني ذو طوى موضع بمكة داخل حرمها، وقيل إن اسم بئر عند مكة، طوى اسم بئر عند مكة في طريق أهل المدينة. ودل الحديث على أن الغسل لدخول مكة من السنة، وهذا يصعب الآن، من ثم فتحققه في الذهاب إلى الفندق يحقق ذلك، الذهاب إلى الفندق ثم الاغتسال ثم الذهاب إلى الطواف يعني جمع بين شيئين من الأهمية بالمكان.
5: إذن هو قام بفعل الأمر الطبيعي،
4: نعم،
5: فلا
4: نعم.
5: شيء عليهم يا فضيلة
4: بلا
5: الدكتور.
4: شيء عليه، هذا ولله التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف ألف، يقول في رسالته: أثناء أدائي للعمرة وأثناء السعي بين الصفا والمروة كان كتفي الأيمن مكشوف، فهل علي فدية أم لا؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه يستحب للرجل عند الطواف وهو محرم أن يدخل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه الأيمن مكشوفة، وهذا ما يسمى بالاطباع، وهذه الهيئة مستحبة في الطواف الذي يعقبه سعي فقط كطواف العمرة وطواف القدوم أو الإفاضة إذا كان بعده. أما الطواف الذي لا يعقبه سعي فلا يشرع فيه تلك الهيئة. فكشف المحرم كتفه الأيمن دائما من حين إحرامه من الميقات، وهو ما يسمى بالاطباع كما قلنا، هو خلاف السنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم وطواف العمرة. فإذا طاف المحرم أعاد رداءه على كتفيه في باقي حجه أو عمرته. وعلى ذلك فليس كشف كتفك أيها السائل الكريم أثناء سعيك بين الصفا والمروة من مبطلات السعي، وإنما هو خلاف الأولى والأفضل عدم كشف الكتف الأيمن في السعي، والسنة أن يجعل الرداء على كتفيه جميعا وأن يجعل طرفه على صدره، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فلا فدية عليك لذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: ساعتنا الآن 6:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
7: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي، محمد

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحج، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولباسهم فيها حرير.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحج، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من آداب اللسان العالية الصمت، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني أبو فرحة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فمن آداب اللسان العالية الصمت. قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى فضل الصمت: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فالصمت من أدب اللسان إلا عن خير تذيعه أو شر تدفعه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم أخي المسلم، إن الصمت من أدب اللسان، فإن شهوة الكلام من أضر الأشياء على صاحبها. فهناك من الناس من يحاول الاستيلاء على المجلس بكلامه ولا يعطي غيره فرصة ليتكلم، ويا ليته يحسن القول والناس يحتاجون لكلامه، إذن لوجب أن يتكلم وأن يستمع الناس له. ولكني أتحدث عن هؤلاء الثرثارين المتشدقين المتفيهقين الذين يتكلمون فيما يحسنون وما لا يحسنون، ويزاحمون الناس بكلامهم، فترتفع منهم الأصوات مغالبة، يظنون أنهم بذلك يرتفعون في نظر جلسائهم أو ينالون لديهم مكانة، وهم على التحقيق قد أساءوا لأنفسهم أكثر من إساءتهم لغيرهم. فهم يخرجون من المجلس وقد أحنقوا جلساءهم وملأوا صدورهم غيظا منهم وحنقا عليهم، كما أنهم بذلك قد باعدوا ما بينهم وبين نبي الهدى، واستحقوا بقبيح صنيعهم غضبه عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ولقد فسر الإمام النووي هذه الألفاظ بقوله: الثرثار هو الكثير الكلام تكلفا، والمتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه، والمتفيهق هو الذي يملأ فمه بالكلام ليرتفع على جلسائه، والله أعلم.
1: تحت عنوان من آداب اللسان العالية الصمت، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني أبو فرحة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي.

الصوم.

0: استمعنا إخوة المان إلى هذا الابتهال من الشيخ رفيق النكلاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: تمام 7 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت، نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سور الغاشية والفجر والبلد.

Thank you.

أحد يقول.

0: من آيات الله البينات ومن سور الغاشية والفجر والبلد تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم.
3: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما اشتملت آداب تناول الطعام وآداب المائدة على الأكل باليمين وعلى الأكل مما يلي الإنسان وعلى التسمية وعلى عدم الأكل من وسط الإناء، اشتملت الآداب أيضا على الجلوس باعتدال وعلى كراهية الأكل باتكاء. فقد جاء هذا الحديث في باب كراهية الأكل متكئا، والمتكئ هو الذي يجلس معتمدا على وطاء تحته، فهو لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل ما يكفيه. وأشار الخطابي إلى ذلك، وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه مستوفزا، أي غير مطمئن للجلوس. فالحديث يدعو إلى أن يحترم من يتناول الطعام، وأن يعتدل عند تناوله، فلا يجلس جلسة المستهترين. وقد كان هذا الاحترام وما يجب عليه حال المؤمنين من الاعتدال عند التناول وعند الجلوس للمائدة، كان هذا ما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين، فكان لا يأكل متكئا. وفي هذا حث لهم على أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو جحيفة وهب ابن عبد الله راوي هذا الحديث نسبة إلى سواء ابن عامر ابن صعصعة، فيقال له السوائي. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو جحيفة مراهق، وولي بيت المال لعلي رضي الله عنه. يروي هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا. قال أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي: المتكئ هاهنا، أي في هذا الحديث وما شابهه، هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على وطاء، وهو المهاد الوطيء، والوسائد جمع وسادة وهي المخدة، كفعل من يريد الإكثار من الطعام، أي فإنه يجلس كذلك بل يقعد مستوفزا، أي يقعد غير مطمئن للجلوس. ولذا قال: مطمئنا ويأكل، يكتفي ويجتزئ. وأشار غير الخطابي إلى أن المتكئ في الخبر هو المائل على جنبه، وعلله بأن ذلك فعل المتجبرين المتكبرين، ولأنه يمنع نزول الطعام وانحداره في مجاري الأكل، ويمنع أن يستساغ الأكل هنيئا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا. وسواء كان المراد كما قال الخطابي بكلمة المتكئ الجالس معتمدا على وطاء تحته، حتى لا تكون الجلسة من الراحة ومن الإغراء بالطول أن يأكل كثيرا كجلسة من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد ويأكل ما يبلغه حاجته، أو أن المتكئ هو المائل على جنبه. ولا شك أن المائل على جنبه فيه فعل المتجبرين المتكبرين الذين لا يصونون النعمة ولا يحترمونها، وأن هذه الصورة قد تمنع نزول الطعام، وقد تمنع انحداره في مجاري الأكل واستساغته هنيئا. وهكذا نرى أن أدب المائدة كما يكون في الأكل باليمين وبتسمية الله تعالى وبالأكل مما يلي الإنسان وبالأكل من حافة الإناء وليس من وسطه، يكون أيضا في الهيئة التي يجلس عليها الإنسان، فلا تكون هيئة من يريد أن يطيل الجلوس حتى لا يأكل كثيرا، ولا تكون هيئة من يكون متكبرا أو في صورة المتجبر أو في هيئة لا تساعد على استساغة الطعام. إنها بلا شك آداب فيها المعاني الأخلاقية وفيها الفوائد الصحية وفيها الخشوع والخضوع والتواضع للرزاق العليم الذي هو صاحب هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول عدم جواز المن بالإيمان والإسلام على الله تعالى، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول معجزة القرآن وتحدي العرب أن يأتوا بمثله، وذلك من خلال الآية الأولى من سورة قاف من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من حروف الهجاء، اسمهم الحروف المقطعة اللي هي ألف ب إلى آخر الياء، أو أبجد هوج إلى آخر صخص ضغط، حرف معجم ليس له معنى إلا التكوين في الكلمة، وقد يأتي لبعض الحروف تكوين فيها، لأن الحروف ثلاث أقسام: حرف يكون في بناء الكلمة وليس له معنى آخر، زي مثلا إيه شين، بس دي يعني علشان كلمة من شاربة حط الشين دي ويري يبقى شاربة، يبقى ده حرف في بنية الكلمة وليس له معنى مستقل، ادي حرف بنية بيبني الكلمة بس. طيب سين، أم قال لك ده بيجي حرف معنى للاستقبال، يبقى هو حرف مبنى وحرفه وحرف معنى. الله. وتيجي مثلا اللام، برضو لما نقول أكلة هي حرف مبنى في أكلة، ولكن لها أشياء بنسمها للملك، المال لزيد. الله، يبقى بقت حرف مبنى وحرف إيه وحرف معنى. حروف المقطعة لا هي معنى ولا هي مبنى. والمقطعة، الحروف المقطعة دي في القرآن في 28 سورة. أي عالم يجي عنده الله أعلم بمراده، يبقى ستظل غيبا له عطاء. ليه؟ لأن العطاء مش ضروري تفهمه أنت جاي إزاي، هو يبقى له عطاء إنما أنت ما تفهموش. الفلاح الأمي بيستعمل التلفزيون ولا ما بيستعملوش؟ بيستعمله، ويروح حطه على ويجيب الموجة اللي مش عارف. طب هو عارف ليه كده بيحط دي ويجي والموجة بتيجي؟ ما يعرف. إذا انتفاعك بالشيء ما يعرفش أنك أنت تفهمه. ساعة ما بيروح يدور الطرمبة وبعدين يروح كده وراح جايب المايه من الترمبه، هو عارف ليه المايه بتطلع من تحت كده وتطلع لفوق؟ هو عارف ان البلف ده بينزل وبعدين يخلي الهواء وبعدين يخلي الهواء يطلع يقوم يشفط؟ ما يعرفش الكلام. اذا معرفتك بالشيء غير الاستفاده من الشيء، تستفيد من الشيء ما تعرفوش. طيب الجيم في ثلاث حاجات: عقائد تعمر القلب، وتكاليف فعل الجوارح، وكلام يؤدي هذا وهذا اللي هو للسان. يبقى كم ملحظ؟ أمر قلبي للعقائد، وأمر جارحي للجوارح تعمل إيه وتعمل إيه، وبعدين أمر تعبير للسان. أدي ثلاثة، كل واحد من الثلاثة دول فيه نوعين، فيه غيب وفيه مشهد. مش كله مشهد، لازم فيه غيب وفيه مشهد. مثلا الإيمان بالإله الواحد العقل يدركه. ليه؟ لأن هندسة عظيمة زي دي كده، ومش ممكن تكون ده الكباية علشان يعملوه خدت مهندسين شغل قد ايه ومادة ايه ومصاهر ايه عشان تعمل كباية، وبتاعة النور دي اللي عملها اديسون شوف خدت قد ايه علشان. الله، بقى الشمس اللي مخلوقة في الكون دي ولا حد يطولها حتى عشان يعمل لها إصلاح ولا تعصى ولا تعمل أي حاجة. المدة دي كلها الكون ده يبقى لازم لها صانع يناسبها. يبقى مش ممكن يكون شيء طلع لوحده كده. ولذلك تجد القرآن فضح الملاحدة في شيئين اثنين. الشيء الأول إنه قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، مع أن في ملاحدة كتير ما كان يقول لا داني ولا واحد حاجة تاني، ما حدش قال هذا. ليه؟ لأن آية صح إن يجي ابن اللي في البيت ويقعد يمزع قدام ناس يقول أنا اللي بنيت البيت ده، هو طب تتبني إن أنت جاي والبيت مبني، تبقى بنيته إزاي؟ طب هل يصح له كده يقول أنا اللي عملت نفسي؟ طب وأبوك؟ إذن في أمر اثنين ما ادعاهاش حد ولا بالزور، اللي هو خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان. ولئن سألتهم لا يقولون الله، ما حدش يقدر يقول الله دي. ولئن سألتهم من خلقهم هم يقول صلى الله. ليه؟ لأن الإنسان الأول اللي هو آدم جه لا أكون، ما يقدرش يقول ده اللي عامله بقى، ده هو طرأ على الكون. طيب ويقدر يقول اللي عملت نفسي؟ ما يقدرش يقول لا، ده هو فوق بأنه راجل كده، فوق بأنه إيه؟ راجل. الله، مش عيل وكبر وقعد يرضعوه. يبقى في حاجتين اتنين ما حدش اخترق من يقولهم، خلق الكون هذا وخلق الإنسان. اتنين دي تحدي في الكون. وأيضا جاءت دعوة من واحد قال أنا مبلغ عن القوة اللي خلقت، أنا رسول ناحيته. هم لما يقولون أنا رسول من ناحية المبلغ دي وبقول الله هو الذي خلق الكون واسم الله، ما كناش نعرف اسمه ايه اللي خلق، يبقى جاي عشان يعرفنا الذات اللي خلقت اسمه الله. الله، طب لما تقول لنا بقى الله، الله دي وجدت في لغة الناس، والمفهوم في اللغة ان المعنى يوجد اولا ثم يوجد الاسم له. التلفزيون قبل ما يصنعوه كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. ليه؟ لان ما فيش اسم الا الحاجه موجوده. فمن اين وجد في لغه الانسان لفظ الله؟ يبقى لازم يكون الله قبل لغتنا، لازم يكون الله موجود قبل. ثانيا لما يجي الرسول اللي هيقول ده الله هو اللي عمل، يا الكلام صح يبقى انتهينا، يا مش صح يا شيخ نقول له امال مين اللي عمل بقى؟ واحد تاني. طب واحد التاني ما انكرش القضيه ليه؟ وقال لا ده اللي عامل ده، دي عايز يسرق من الكون اللي انا خلقته. ما سمعناش. طب مدريشي يبقى ما ينفعش اله دي. طب دري ايه اللي خليه يجب من كده يبقى ارنب ولا يتكلمش يقول انا لا ده اللي خلقته؟ يبقى صدحت القضيه عقلا ونقلا في ان الله هو الذي خلق الكون. طب الله الذي خلق الكون ليه؟ طب ده اللي بيخلق حاجه بيحدد لها مهمه. اللي عمل التلفزيون مش حدد مهمته، واللي عمل الراديو واللي عمل دي بحدد مهمته. يبقى اللي خلقنا بقى لازم يحدد المهمه بتاعتي. طب انا معمول ليه؟ انا خلقتك عشان تعبدني، تعبدني يعني تطيعني في اوامر تنفعك انت ولا ليش نفع به، مش هنتفع بك ولا بعبادتك، لانني بصفات الكمال المطلق خلقتك. يبقى انت مش هتجيب لي حاجه جديده، وخلقت هذا الكون. يبقى محدش هيجيب لي لا ملك زايد ولا حد يجيب لي صفه زايده. الله، طب مهمتنا ايه؟ تعبدني. عبودك يعني ايه؟ قال لك تطيعني فيما اقول، انني هقول لك اوامر ما تنفعش الا انت، انا مش هنتفع بها، انما انت اللي هتنتفع. طيب ربنا هيكلمنا واحد واحد، لازم بقى يختار حد بقى يقول له. ليه؟ قام قال لك لان فيه قوه ومتلقيه عن القوه. القوه عايزه اللي يتلقى عنها يكون عنده جلد للتلقي. ازاي يعني؟ احنا لما بنيجي في البيت وعايزين ننام بنطفي كل النور. طيب طب افرض ان واحد عايز يقوم يروح دورة الميه، يقوم يمشي ازاي ويخبط في البيت؟ يجي على حاجه اقل منه يكسرها، يا في حاجه دولاب كبير كده يروح جرحه وموقعه، يقوم لازم يعمل حته نور بسيط عشان ينور له الطشاش ولو لحد ما يروح ليفتح النور. أم عمل والناسة، اللي هو الناسة دي إن ركبت على تيار الكهرباء تتحرق، يقوموا يعملوا لها ترانسفورم. ترانسفورم يتلقى من القوي ويدي للضعيف. اهو احنا ما حدش منا من خلق الله يقدر يتلقى عن الله مباشرة، يقوم يختار رسل معدين لهذه المسألة، مش عشان يتلقوا منه كمان مباشرة، ده يتلقوا من واحد ملك مختار ايضا. الله شوف كم مرحلة بقى، احنا ما نقدرش نتلقى عن الله مباشرة ولا نتلقى عن الملك مباشرة، انما لازم نتلقى من واحد زينا يكلمنا ونكلمه. هنعمل ايه؟ قال لك اسمها ترانسفور بقى، يقوم يجي الرسول من الملائكة يبقى مصطفى من بين الملائكة كلهم، والرسول من البشر يبقى مصطفى من الايه البشر، يبقى خذوا مصطفى عن مصطفى عن الله. الله، يبقى اذا لابد من مبلغ لنا، هذا المبلغ اللي هو الرسول، والرسول تلقى من جبريل، وجبريل تلقى من الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ قال لك لان ما حدش عنده قدره ليجابه الايه الحق عشان يكلمني بقى، بدليل انه لما ده موسى قال له ارني انظر اليك لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه تبقى تقدر تشوفني. فلما تجلى ربه على الجبل جعله دكا. اذا الجبل اللي اصلب مني واقوى لم يتحمل تجلي الله عليه، فما بالك لو الانسان الضعيف تجلى له الله. ده موسى صعق لانه راى المتجلى عليه، فكيف لو راى المتجلي؟ شغلانه ايه؟ يبقى لازم في وسائط، يبقى العقل هو اللي بيحكم. عقل حكم بوجود قوة عليا هي التي خلقت، وعقل حكم بضرورة البلاغ عن القوة العليا لا بها ولكن بوسائط أخرى. هذه مسألة. طيب الوسائط الأخرى دي، يجي واحد يقول أنا اللي جاي من الله، أي واحد كده يقول له لا، فين المعجزة بتمثلهم؟ تدللنا على أنك صادق، يقوم يجيب له حاجة بقى إيه يعجزوا هم عنها، ومطلق عجل كده لا يكونوا برعين فيها او مشهود لهم فيه. مثلا في عند سيدنا عيسى كانوا برعين في الطب، فجاءت معجزة عيسى من جهة الطب. لو جه في الطب كده وعمل اي حاجة الناس ما يعرفوش في الطب كانوا يقولوا معنا لو تعلمناه كنا عملنا زي إيش. لا، انتم متعلمينه قطعين عقره ومشهود الاوفي. يجي واحد زي موسى وجد في وقت فيه السحر وفيه مش عارف ايه، فجاءت له المعجزة من جنس السحر ولقفت العرب. طب أمة العرب مش مشهورة بحاجة أبدا إلا بالكلام ولغة الفصاحة والبلاغة والبتاع، ولذلك استعرض الكون كله فلن تجد أمة من الأمم صنعت معرضا للكلمة، إنما العرب عملوا معرض للكلمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: أجريت لشخص عملية جراحية في المعدة، ووضع الطبيب لهذا الشخص درنقة لامتصاص الدم، فهل يصلي على هذه الحالة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالدرنقة عبارة عن أنبوب رفيع يتم وضعه بعد العمليات الجراحية في الجرح ليقوم بسحب جميع الدماء والسوائل المتراكمة في هذا الجرح. والإنسان مطالب بالصلاة في جميع أحواله وهيئاته، إذ لا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال، اللهم إلا إذا كان هذا المريض امرأة حائض أو نفساء. وعليه فلا حرج عليك في أن تصلي بهذه الدرنقة ما دام يضرك إزالتها، لكن الأولى أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وخروجا من خلاف العلماء، وذلك قياسا على المستحاضة، وهذه الصلاة تجزئ عنك ولست مطالبا بإعادتها، بل لك أن تصلي ما شئت من الفرائض أو النوافل بوضوء واحد، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة. تستمر معكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق ومحمد بدر. راجين الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نعطر هذا الاستهلال بآيات من الذكر الحكيم نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من قصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا لما تيسر من قصار السور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل الرحلة في الرد العلمي على ما يثار من شبهات حول القرآن والسنة. أستاذنا، وتتوفر هذه الحلقة لبيان ادعاء بعضهم أن التاريخ الإسلامي مزور بنسبة 90%. أستاذنا، ما حقيقة ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، هذا الكلام الذي أعلنه بعضهم بأن التاريخ الإسلامي مزور بنسبة 90%، ولا ندري لماذا التاريخ الإسلامي وهو الأحدث من بين كل التواريخ وكل علوم التاريخ للأمم السابقة، لماذا؟ علامة استفهام كبيرة. وما من شك أن التاريخ بطبيعته في كل الحضارات ليس نقلا حرفيا للواقع، بل هو روايات وأخبار وتحليلات ينقلها البشر، وقابل للنقد والمراجعة من أهل التخصص، من أهل العلم، وليس بهذه الأمور التي تأتي بما يخالف العقل، بما يخالف المنطق، بهذا التهويل الذي سمعناه. في الحالة الإسلامية الأمر له بعد مهم خاص، لأن المسلمين يا عزيزي لم يكتفوا بنقل الأخبار، بل أنشأوا، ركز معي يا حبيبي، بل أنشأوا علوما دقيقة لنقد هذه الأخبار والتحقق من هذه الأخبار في مجال الحديث النبوي، علم الإسناد، وسلسلة نقل الرواية، وأيضا يعني هذا بذلت فيه جهود كثيرة. ثم يأتي علم الجرح والتعديل، وبذلت فيه ضوابط ومعايير كثيرة جدا. إننا يمكننا أن نرد بسهولة على من يزعم أن التاريخ الإسلامي مزور بنسبة 90% بحجة أنه كتب بدوافع سياسية، إذ إن هذا الادعاء يجانب الصواب، يجافي الصواب. لماذا؟ التاريخ الإسلامي لم يدون بدافع سياسي فحسب، بل كتب بدوافع متعددة ومتداخلة شملت الجوانب الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، كما دون بدافع التعرف إلى روح الرسالات السماوية ووحدتها، ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به، فضلا عن رغبة المسلمين في فهم ما جاء في القرآن الكريم. إلى جانب ذلك، سعى الخلفاء الراشدون إلى الاطلاع على سياسات الملوك السابقين للإفادة من تجاربهم، مع تتبع حركة الفتوحات الإسلامية في المشرق والمغرب وتنظيم شؤون الدولة الإدارية ورصد مسيرة الدولة الإسلامية عبر عصورها المختلفة. كل ذلك انطلاقا من إدراك عميق بأن التاريخ يعد مستودعا، نعم، للتجارب الإنسانية، يعد مصدرا غنيا للعبرة والاستفادة. ومن الأخطاء المنهجية الشائعة الحكم على التاريخ من خلال حادثة أو من خلال استثناء، لا، إنما نحن مع القاعدة العامة التي تسير عليها أحداث التاريخ، وكل تاريخ له استثناءات، له مواقف فردية قد تخرج عن سير هذا التاريخ، ولا يمكن أن نقيم تاريخا على موقف واحد أو حادثة واحدة، لا تقام القواعد على الاستثناء بل على العموم، القاعدة العامة. نعم، إذن هذا التعميم الذي جاء به 90% لا يستند إلى منهج علمي، بل يتجاهل طبيعة التاريخ نفسه، ويتغافل عن أدوات النقد التي طورها المسلمون، ويقع في خطأ فادح. هو ماذا؟ الانتقاء. ينتقي شيء شاذ ويعممه على كل التاريخ. عار عليك أن تضلل في النقل عن المسلمين، عار عليك أن تحكم بالاستثناء على القاعدة، حيث تضخم بعض السلبيات وتعمم على الكل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم رواة التاريخ الأوائل وصفوا بالحياد التام والاستقلالية وعدم المشاركة في الأحداث السياسية. نعم، ينبغي أن نكون منصفين، والاعتراض على رواية غزوة من الغزوات هو اعتراض يقوم على فهم قاصر لطبيعة الحروب وسنن النصر والهزيمة. وأين نحن من قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين؟ وهذا يدل أن كثرة العدد لا تضمن النصر، وأن الإيمان بالله وأن الثبات عليه وأن التوكل عليه مع الصبر هو أساس النصر والتمكين. ويعني الله نصر المؤمنين في بدر وأعلن ذلك في القرآن الكريم، ونصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في حطين وطردهم من بيت المقدس وكانوا أكثر عددا. بل هنا في مصر كيف تمكن سيف الدين قطز من هزيمة المغول الذين أرعبوا العالم وكانوا أكثر عددا. وبالمثل فإن التصريح من بين هذا التاريخ المزور، تاريخ خالد بن الوليد رضي الله عنه استنادا لدوره البطولي في غزوة مؤتة، تصريح مرجوح لا أساس له من الصحة. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد المشركين في غزوة أحد، واستغل مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مهارته في المعارك والحروب قبل الإسلام، وما فعله بعد الإسلام يؤكد أنه حق وأنه سيف من سيوف الله. في الختام، في النهاية، نقول بكل الحب وبكل الوعي وبكل الثبات والهدوء إن التاريخ الإسلامي ليس تاريخا معصوما، كما أنه ليس تاريخا مزورا بالجملة. إنه تاريخ أمة بشرية فيه ما يقبل وهو الأعم الأغلب، وفيه ما يرد وهو استثناءات، لكنه يتميز يا عزيزي بوجود تراث نقدي يتميز به بين كل تواريخ الأمم، بوجود تراث نقدي يساعد على التمييز بينهما، بين الحق والباطل. والطريق الصحيح قراءته بعين الباحث، لا بعاطفة الممجد ولا بانفعال المشكك، بل بمنهج علمي يكون منه النقد والإنصاف. وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله عز وجل تبارك وتعالى أن يرد الناس جميعا إلى الصواب، إلى الحق، إلى العدل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري لما تيسر من سورتي المعارج ونوح.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي المعارج ونوح استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 9:53. إخوة الإيمان والإسلام، هذه فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي يتلو علينا بدءا من الآية 76 من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، من الآية 76 من سورة يوسف وحتى ختام السورة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أورد ابن هشام في السيرة النبوية: أمسك الصحابة بغلامين لقريش بالقرب من مكان جيش المسلمين الذي كان يتأهب للقتال في غزوة بدر، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش. فقالا: هم وراء هذا الكثيب بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قالا: كثير. فقال لهما: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلامين: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعة ويوما عشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين التسعمائة إلى الألف. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال الغلامان: عتبة وشيبة بن ربيعة، وعدوا رجالا منهم.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي وأنفع من يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى القارئ الشيخ طه الفشني الذي تلا علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا قال نبي الله موسى عليه السلام لفرعون وقومه كما حكاه الله في سورة دخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال نبي الله موسى عليه السلام لفرعون وقومه كما حكاه الله تعالى في سورة الدخان على لسان كريمه موسى عليه السلام: أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين. والمعنى: وجاءهم رسول كريم وطلب منهم فقال لهم: أدوا إلي عباد الله، أي أطلقوا معي بني إسرائيل وخلصوهم من الاستعباد والذل والعذاب والتسخير. فهو كقوله تعالى: فأرسل معي بني إسرائيل، والتعبير عنهم بعباد الله للإشارة إلى أن استعبادهم ظلم وطغيان. وقوله تعالى: إني لكم رسول أمين، أي أدوا إلي ما أدعوكم إليه، فإني رسول من الله أمين على ما أؤديه وأدعوكم إليه. قد ائتمنني ربي سبحانه وتعالى على وحيه، وصدقني بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة. وقوله تعالى: وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، أي أدوا إلي عباد الله، ولا تتجبروا ولا تتكبروا على الله بالاستعلاء على أمره والاستهانة بوحيه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأني آتيكم من جهته سبحانه وتعالى بسلطان مبين وحجة واضحة في ذاتها. قال قتادة: لا تبغوا على الله. قال ابن عباس: لا تفتروا على الله. والفرق بين البغي والافتراء أن البغي يكون بالفعل، وأن الافتراء يكون بالقول. ثم بعد ذلك قال له موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. قيل إنه لما قال لهم كليم الله موسى عليه السلام: وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، توعده بنو إسرائيل بالقتل، فقال لهم: وإني عذت بربي، أي التجأت إليه وتوكلت عليه ليحفظني من شركم فلا ينالني منكم أذى، وإن دمتم على كفركم وعنادكم ولم تؤمنوا لي وتصدقوا دعوتي فاعتزلوني واجتنبوني وامنعوا عني شركم وكفوا أذاكم، فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، تذاع بمناسبة ذكراه. إخوة الإيمان، ولد القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يوم 10 من يوليو من عام 1930 من الميلاد بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عامر عثمان. حصل على الشهادة الثانوية عام 1950، واعتمد قارئا بالإذاعة المصرية عام 1967. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. كرم اسم الشيخ إبراهيم الشعشاعي وحصل على وسام امتياز من الدرجة الأولى. وفي مثل هذا اليوم 9 من شهر يونيو من عام 1992 من الميلاد، رحل عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي بعد رحلة عطاء في خدمة القرآن الكريم. ومن تسجيلات الشيخ إبراهيم الشعشاعي نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الإسراء.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء، استمعنا إليها من تسجيلات القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، وذيعت بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إشارات ضبط الوقت معلنة تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 3 من سورة المائدة.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

0: من الآية الثالثة وحتى الآية الخمسين من سورة المائدة استمعنا إلى هذا الترتيل القرآني المبارك بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا بعد حوالي ربع ساعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالقرآن الكريم يصور السراب الخادع والأمل الكاذب بقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وفي الآية صورة بيانية لكل كافر يأمل نجاته بما قدم بغير إيمان من أعمال يحسبها أنها صالحة، فجاء تشبيه عمله بالسراب وانتهى به الحال للهلاك. قال القرطبي رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للكفار يعولون على ثواب أعمالهم، فإذا قدموا على الله تعالى وجدوا ثواب أعمالهم محبطة بالكفر، أي لم يجدوا شيئا، كما لم يجد صاحب السراب إلا أرضا لا ماء فيها. والسراب هو الشعاع الأبيض الذي يتراءى للناظرين من بعيد على أنه ماء، ويكون في وسط النهار عند اشتداد الحر في الأماكن الواسعة، وسمي سرابا لأنه يرى من بعيد يتسرب فوق الأرض كأنه ماء، مع أنه ليس بماء ولا غيره. وتتجلى المعجزة الإلهية في قوله تعالى: كسراب بقيعة، في الدقة المتناهية لوصف ظاهرة فيزيائية بصرية، حيث تشترط الفيزياء لحدوث السراب أرضا مستوية تماما وهي القيعة، تعمل كمرآة عاكسة بالإضافة إلى وجود هواء ساخن فوقها. وهذا ما عبرت عنه الآية بدقة لغوية وعلمية، والباء في قوله بقيعة للإلصاق، وتدل على أن السراب ملتصق بالأرض، وهو ما يفسره علماء الفيزياء بأن الصورة المتكونة ناتجة عن انكسار ضوء الشمس وانعكاسه على طبقات الهواء الملاصقة للأرض الحارة. وقوله تعالى: يحسبه الظمآن ماء، وصف دقيق لحقيقة السراب، فهو خداع بصري وليس ماء حقيقيا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. التقدير أن هذا السراب يظنه الظمآن، أي يظنه العطشان ماء، فيسرع نحوه حتى إذا ما وصل إليه لم يجده ماء ووجد الله عنده، أي وجد وعد الله بالجزاء على عمله فوفاه حسابه، أي أعطاه حساب عمله وجزائه وافيا وكاملا. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: والله سريع الحساب، لأنه عالم بجميع المخلوقات. وصحيح أن السراب كظاهرة طبيعية كان مما عهده الناس منذ القدم، ولكن لم يكونوا على دراية بحقيقته، وأنه يشترط لحصولهم بساط السطح المرئي ووجود الحر الذي يخلخل طبقات الجو. وهذا هو حقيقة السراب التي ذكرته الآية. وتؤكد الآية الكريمة أن أعمال الكافرين رغم بريقها هي وهم لا حقيقة له تماما، كما يخدع السراب البصر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، جامعة الأزهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. بداية فضيلة الدكتور، علاقة هذه الآية بما سبق عليها، وهل لها سبب نزول؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي الآيات السابقة أوعد الله سبحانه وتعالى الشيطان وحزبه بالشر، وأن مأواهم جهنم ولا مهرب لهم عنها، ووعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار، وأكد لهم وعده بذلك. جاءت هذه الآية لتبين لهم أن الأمانية ربما تتحكم في النفوس، فتتمنى ما لم تعمل له، وتسير وراء ما تتمنى من غير ربط بين العمل والجزاء. وفي الآية الكريمة تنبيه إلى أن الأمانية لا تغني، وأن الولي والنصير لا يغنيان عن إلحاق جزاء العمل السيء بصاحبه، ففيها تأكيد لمبدأ العدل الإلهي، فالثواب ملازم للطاعة والعقاب ملازم للمعصية.
2: إذن هذا الخطاب موجه للمسلمين ولغير المسلمين؟
3: نعم، في توجيه الخطاب كلام للعلماء، وسنأتي عليه بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن نذكر سبب نزول هذه الآية، حيث ورد في سبب نزولها عن قتادة رضي الله عنه قال: احتج المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نحن أهدى منكم، نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى بالله منكم، ونبينا خاتم الأنبياء. فأنزل الله هذه الآية، ثم أظهر الله سبحانه وتعالى حجة المسلمين بقوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وبقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أما الخطاب في قول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم، مقصود بهذا الخطاب المسلمون، والمعنى على هذا: ليس الأمر بما تتمنون أنتم يا معشر المسلمين ويا أهل الكتاب، إنما بما تعملون، فمن يعمل الخير يلقى الخير، ومن يعمل السوء يجزى به في الدنيا والآخرة، ولم يجد له غير الله نصيرا ينصره ولا وليا يعاضده.
2: ما المقصود بالأماني؟
3: والأماني التي ربما تعلق في نفوس المسلمين أنهم يعتمدون على مجرد التحلي بالإيمان أو مباشرة بعض مظاهر التدين، كما أن الدين ليس بالتمني من غير يقين راسخ في القلوب ومن غير جوارح تعمل تبعا لهذا اليقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وأما الأمنيات التي تمناها أهل الكتاب، أنهم قالوا كما حكى القرآن الكريم عنهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أو أن الجنة مهيئة لهم دون غيرهم. وأنهم قالوا أيضا من ضمن ما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقد يكون الخطاب كذلك موجها إلى مشرك العرب وعبادة الأوثان، وأماني هؤلاء ألا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب، وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله. وقد ذهب العلامة ابن كثير رضي الله عنه إلى أن الخطاب موجه لجميع الطوائف، مسلمين وأهل كتاب وعبدة أوثان، والمعنى على ذلك: أيها المسلمون، ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة رسله. ولهذا قال بعده سبحانه: من يعمل سوءا يجز به. وقد ارتضى شيخنا الجليل أستاذنا الدكتور محمد السيد طنطاوي رحمه الله ارتضى هذا الرأي، لأن الآية الكريمة تخاطب الناس جميعا، سواء أكانوا مؤمنين أم مشركين أم من أهل الكتاب، لأن الآية الكريمة تضع لهم جميعا قاعدة عامة، وهي أن الوصول إلى ثواب الله ورضاه لا ينال بالأماني والأحلام، وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح.
2: بعد ذلك: من يعمل سوءا يجز به. المقصود بالسوء
3: هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لحقيقة الأمر، فإنه سبحانه لما بين أن الثواب ليس منوطا بمجرد الأماني، كان من يسمع هذا البيان منتظرا باهتمام أن يستبين الحق ويقف على حكم الله فيه، فجاء بيانه من الله سبحانه وتعالى بصيغة العموم بأسلوب الشرط: من يعمل سوءا يجز به. والمعنى أن كل من يعمل سوءا يلقى جزاءه، وكأنها حقيقة مقررة وقاعدة عامة لا تتخلف كما يظن بعض أصحاب الأماني، حتى إن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه راعته هذه الجزئية من الآية الكريمة وأخافته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: من ينجو مع هذا يا رسول الله؟ كأنه قال رضي الله عنه: لم يسلم أحد من السوء يا رسول الله، لم يسلم أحد من أن يعالج سوءا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما يصيبك بلاء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو ذاك. والعلامة السيوطي في الدر المنثور في تفسير هذه الآية الكريمة أورد أحاديث في الجزاء الدنيوي على الأعمال، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وقد أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله تعالى، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سددوا وقاربوا، فإن كل ما أصاب المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. ولكني أميل إلى أن الجزاء المقصود في الآية هو الجزاء الأخروي، لأنه المناسب للنص وللآيات السابقة، وإن الحديث عن الجزاء في القرآن الكريم غالبا ما يكون عن الجزاء الأخروي. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 51 من سورة المائدة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

على أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

0: أبدانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد رتل علينا بدءا من الآية 51 من سورة المائدة وحتى الآية 108 من السورة الكريمة. بعد قليل بمشيئة الله تعالى نواصل معكم رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:16. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 11 وتستمر حتى 2 من ظهيرة هذا اليوم الطيب المبارك. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية زميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين الزميل محمد بدر وبهاء عبادة. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم يا ولي في نعمتي، يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا، وتقبل منا يا ربنا، وارحم أمواتنا، واحفظ بلادنا بعينك التي لا تنام، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى قرآن الظهر يأتيكم في حوالي 12:22، وفيه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي من سورة الواقعة تذاع بمناسبة ذكراه.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 109 من سورة المائدة يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 59 من سورة المائدة وحتى الآية 53 من سورة الأنعام. موعدنا القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، نحيا دائما مع القرآن الكريم، فهو حبل الله المتين. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع من يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نستمع فيما هو قادم إلى القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في تلاوة لما تيسر من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة فاطر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. وعن ضمرة بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدث سفيان قال: سمعت من أبي الزبير رضي الله عنه قال: سمعت عبد الله بن بابا يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى قرآن الظهر بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، تذاع هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إخوة الإيمان، ولد القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يوم 10 يوليو من عام 1930 من الميلاد بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عامر عثمان. حصل على الشهادة الثانوية عام 1950. اعتمد قارئا بالإذاعة المصرية عام 1967. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. كرم اسم الشيخ إبراهيم الشعشاعي وحصل على وسام امتياز من الدرجة الأولى. وفي مثل هذا اليوم 9 يونيو من عام 1992 رحل عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي بعد رحلة عطاء في خدمة القرآن الكريم.
3: أخوتنا في رحاب الإيمان، ومن تسجيلات القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي وبمناسبة ذكراه، نستمع إلى قرآن الظهر في هذه التلاوة المباركة على مدى نصف الساعة لما يتيسر من سورة الواقعة. التلاوة من سورتي الواقعة والحديد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الواقعة والحديد، تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى عقب أذان المغرب وفي حوالي 8 من مساء اليوم ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، لننقل لحضراتكم على الهواء فعاليات ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. في ملتقى اليوم تستمعون إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ حسين الأصواني، وضيف الملتقى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الأستاذ بجامعة القاهرة، وفضيلة الدكتور محمد الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أسعد بحضراتكم في نقل فعاليات هذا الملتقى على الهواء من أسرة المذيعين بهاء عبادة. وفي حوالي 5:05 من بعد عصر اليوم أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، من خلالها نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. ضيفنا في فترة اليوم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويحاوره الزميل الدكتور كمال نصر الدين. نسعد بتلقي أسئلتكم ومكالماتكم من 1:30 على تلفون رقم 25-77-5104. رقم التلفون مرة أخرى 25-77-5104. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 1:06 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي بصلاة الظهر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حزين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

علينا. من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:13. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم آمال عطا ويقرأها عليكم بهاء عبادة. إخوة الإيمان، حين نتأمل حركة الحياة من حولنا نجدها تتأرجح بين أمرين لا ينفكان عن أي إنسان: العطاء والمنع. وفي ظاهر الأمر يرى الكثيرون أن العطاء هو الخير المحض، وأن المنع هو الشر أو الحرمان المطلق. لكن في ميزان ربنا تبارك وتعالى سبحانه المعطي والمانع تختلف المعايير تماما. فالعطاء قد يكون اختبارا لمدى الشكر، والمنع قد يكون في باطنه عين العطاء وحماية للعبد. إن تفهم هذه الرؤية الإيمانية يمنح النفس سكينة لا تهتز أمام عواصف الحياة وتقلباتها. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان أسرار الحكمة بين عطاء الله ومنعه، من موقع دار الإفتاء المصرية. جاء فيه: إن الله عز وجل هو الوهاب وهو المانع، وكلتا الصفتين تدوران في فلك الحكمة والرحمة الإلهية. فالله سبحانه هو الجواد المنان الذي وسعت رحمته كل شيء، ولكنه يمنع لحكمة وصيانة لعبده. وقد عبر ابن عطاء الله السكندري رحمه الله عن هذا المبنى، عن هذا المعنى البليغ، بقوله: متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك، ومتى منعك العطاء فاعلم أنه قد أفادك فمنعه عين العطاء. لقد جاءت الآيات القرآنية لترسخ في قلب المؤمن أن بسط الرزق أو تضييقه لا يعبر بالضرورة عن رضا الله أو سخطه، بل هو محض ابتلاء ليرى كيف يتصرف الإنسان. يقول ربنا تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. وكلمة كلا هنا تأتي لردع هذا الفهم الخاطئ، فليس كل من أعطي قد أكرم لفضله، وليس كل من منع قد أهين لهوانه. ولو بسط الله العطاء لكل الناس لفسدت الأرض، وهذا ما وضحه القرآن الكريم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وبناء على ذلك، قد يحزن الإنسان على أمر منعه الله عنه، لكن القرآن ينبهه بآية عظيمة. قال ربنا تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي السنة النبوية المطهرة أكد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة على أن العطاء الحقيقي هو عطاء الروح والرضا، وأن المنع قد يكون صيانة من الله تعالى للعبد من فتن الدنيا. فعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وهكذا يوضح كيف يكون المنع قمة العناية والرحمة الإلهية، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العطاء المادي ليس هو الغنى الحقيقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض،
ولكن الغنى غنى النفس. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم المأثور بعد الصلاة، والذي يرسخ التوحيد والرضا التام بالقسمة والنصيب، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. إخوة الإيمان، إن المعادلة الإيمانية للتعامل مع تقلبات الحياة تتلخص في الشكر عند العطاء والصبر عند المنع. فالعطاء يتطلب الشكر والإنفاق والبعد عن الطغيان ليثمر زيادة في النعم وراحة في البال، بينما يتطلب المنع الصبر والرضا وحسن الظن بالله ليثمر تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات. وحين يصل المؤمن إلى مرحلة يرى فيها منع الله له كعطائه، يستريح قلبه من الهموم، ويعلم أن تدبير الله له أفضل بكثير من تدبيره لنفسه. إن العطاء والمنع وجهان لعملة واحدة، هي التربية الإلهية للإنسان. فالمؤمن الحقيقي لا يفرح بالعطاء فرحا ينسيه المنعم، ولا يحزن للمنع حزنا يقطع رجاءه في رحمة الله. وكم من محنة بدا ظاهرها قسوة وحرمانا، كانت تحمل في طياتها منحة عظيمة غيرت مجرى الحياة إلى الأفضل. فالحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما منع، فهو سبحانه الحكيم في عطائه، الرحيم في منعه.

0: إلى هنا أخوتنا في رحاب الإيمان نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم آمال عطا ونفذها لكم على هندسة الهواء محمود الطناني، وقرأها عليكم بهاء عبادة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 54 من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد رتل علينا بدءا من الآية 54 من سورة الأنعام وحتى الآية 55 من السورة الكريمة. بمشيئة الله تعالى في حوالي 13 دقائق نواصل معكم رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الثانية إلا 7 دقائق. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في تمام الثانية نبدأ في تلقي مكالماتكم واستفساراتكم للإجابة عنها في فترة بين السائل والفقيه في 5:04 بمشيئة الله تعالى. نتلقى مكالماتكم على تليفون رقم 25-77-5104، رقم التليفون مرة أخرى 25-77-5104، ويجيب عن أسئلتكم في هذه الفترة فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي المجادلة والحشر، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

علينا

0: من آيات الله البينات من سورتي المجادلة والحشر، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور عبد الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: نواصل عرض الرسائل الإيمانية التي نستخلصها من فريضة الحج، هذه المدرسة الإيمانية العظيمة التي تحمل لنا الكثير من الدروس والعبر. تحدثنا في لقاءاتنا السابقة عن العديد من هذه الرسائل، اسمح لي اليوم نود أن نعرض لرسالة في غاية الأهمية نستخلصها من مسألة رمي الجمرات. ماذا في هذا المنسك من رسائل ومن دروس وعبر؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. لما فرغ الحجاج من الوقوف بعرفة ثم أفاضوا إلى مزدلفة فباتوا بها، ثم انطلقوا إلى منى ليرموا الجمرات اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحققوا ذكر الله سبحانه وتعالى على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذا الحجاج فرغوا من هذا، ينبغي أن يتذكروا أن رمي الجمرات هذه إنما هو رمز لعداوة الشيطان الذي يريد أن يصدنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. في سنن الإمام البيهقي عن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصايات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصايات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصايات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، أي أننا بهذا نتبع ملة إبراهيم عليه السلام الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وكذلك كما أسلفنا في رمي الجمرات رمز لعداوة الشيطان الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
1: القرآن الكريم يعني يردد في الكثير من الآيات التذكير بعداوة الشيطان لنا، وتأتي هذه الفريضة وتؤكد على ذلك من خلال هذا المنسك رمي الجمرات. كيف نطبق ذلك في حياتنا، في بيوتنا، في تعاملاتنا كلها؟
2: نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وينادينا رب العزة سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يعني الشيطان أقسم لآدم عليه السلام أنه له من الناصحين، ومع ذلك كان سببا في إخراجه من الجنة، فكيف وقد قال لله سبحانه وتعالى: لأغوينهم أجمعين؟ يعني أعلن عن عداوتنا من أول لحظة. ولذا ينبغي علينا أن نحذر من مكائد الشيطان. من أهم مكائد الشيطان كما ذكر القرآن الكريم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لو نجح الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء بين الرجل وزوجته، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين الأرحام، فيعادي بعضهم بعضا ويقاطع بعضهم بعضا، فهو بالفعل قد نجح في أداء ما تعهد به وما يعني أخذه على نفسه من إضلال بني آدم. ولذلك العاقل هو الذي يقطع الطريق على الشيطان حتى يفسد عليه هذه المكائد. عندما يأتي الشيطان إلى الرجل ليبغض إليه زوجه، فينبغي عليه أن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وأن يتذكر مميزاتها وحسناتها لتدوم العشرة. عندما يأتي الشيطان ليوسوس للزوجة أن الزوج لا يعطيها حقها وأنه مقصر معها، ينبغي عليها أن تتذكر محاسن هذا الزوج وتلتمس له العذر، وينبغي علينا أن نتناقش وأن نتحاور فيما بيننا.
1: نعم.
2: ويذكر كل إنسان من الزوجين ما يريده من الآخر، فبالحوار تذوب كثير من الشحناء والبغضاء وتحل ما حلها المحبة والمودة كما أراد الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الشيطان إلى الابن وقال له إن أباك يشتد عليك، أو إن أباك يكرهك لأنه يمنعك من بعض الأشياء التي تحبها، ينبغي عليه أن يرد على شيطانه قائلا: هذا أبي يحبني وهو أولى الناس بحبي، ولا يوجد أحد في الدنيا يريد أن أكون أفضل منه إلا هذا الأب، وأن شدة أبي علي إنما هي لصالحي، وإنما هي لأكون الأفضل في الدنيا والأصلح في الآخرة ولأدخل جنة الله سبحانه وتعالى. هكذا نقطع الطريق على الشيطان. يعني
1: هكذا في كل تعاملاتنا دكتور، يعني بين الجاري وجاره، بين القريب وقريبه. حضرتك أشرت للأخ وأخيه لما يوسوس له أنه يزيد من ماله بأكل ميراث أخيه أو أخته، يعني يرفع ما عنده من مال، عليه أن يعني يقف أمام هذا التلبيس من إبليس إن صح التعبير.
2: نعم.
1: ويرده.
2: نعم، ويعلم أن المال الحرام لا ينفع.
1: نعم.
2: وأن المال الحرام يدخل على البيوت بالخراب. يعني كان بعض السلف يقول: اللبنة الحرام في البيت يعني إذان بهدم هذا البيت وبفساده والعياذ بالله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يرد كيد الشيطان، ولا يستجيب لوسوسة الشيطان بأكل ميراث أخي أو أكل ميراث أختي أو أكل الحرام عموما.
1: نعم.
2: ويعلم أن الحرام هذا بلاء في الدنيا وبلاء في الآخرة.
1: لما قلت لحضرتك تلبيس إبليس، كنت أقصد إن الشيطان يوسوس ويزين للإنسان، يعني لما يذهب للإنسان المحتاج ماديا أو دخله قليل ويوسوس له إنه ربنا سيغفر له إن مد يده للحرام ومد يده للرشوة، لأن الله مطلع أنه محتاج، يدخل إليه بهذه الطريقة ويزين ويوسوس. فلابد للمسلم العاقل أن ينتبه لذلك الوسواس من الشيطان.
2: ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان غرور، يعني يزين للإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: زين لهم الشيطان أعمالهم. يأتي للإنسان فيزين له العمل القبيح ويوسوس له، فإذا استجاب الإنسان لوسوسة الشيطان ووقع في الحرام تبرأ منه الشيطان.
1: نعم.
2: ولذلك الشيطان يوم القيامة سينادي على الناس: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يتبرأ من الإنسان بعد ما يوقعه في الحرام والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل دلنا على طريق النجاة.
1: نعم.
2: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
1: شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول للسادة المستمعين على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف الساعة لما يتيسر من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
5: الله الله الله.

كبرت كلمة تخرج.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق

السماوات والأرض رب

وإن

وترى الشمس إذا طلعت

الأكل.

أزكى طعاما.

ظلموا على أمرهم لنتخذن

لا لا

ولبثوا في كهفهم ثلاثة.

واتل ما أوتي

ولا تحزن.

0: أما أنا شوف هذه
1: وقل الحق

الشراب وسائر

ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق وإن

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الكهف تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ إبراهيم راشد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:03. إخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 106 من سورة الأنعام يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد رتل علينا بدءا من الآية 106 بعد 100 وحتى الآية 157 بعد 100 من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 23:23. إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدتها لكم أمل سعد ويقرأها عليكم بهاء عبادة. استقبل الدكتور أيمن الشبيني رئيس جامعة العريش فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية للمشاركة في الندوة التي نظمتها الجامعة تحت عنوان توجه الدولة الحديثة في نشر الوعي والفكر الوسطي للقضاء على المفاهيم الخاطئة. وشهدت الندوة حضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وحشد كبير من الطلاب والطالبات. واستعرض فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أهمية نشر الوعي الصحيح وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، مؤكدا أن بناء الإنسان الواعي يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة، وأن مواجهة الأفكار المغلوطة والمفاهيم الخاطئة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية، بما يسهم في تعزيز الأمن الفكري وترسيخ دعائم الاستقرار. يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مبادرة بعنوان اختيار لا إجبار، بهدف نشر الوعي بالأحكام الشرعية المنظمة للزواج وتأكيد أهمية الرضا والقبول المتبادل في بناء الأسرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بإجبار الفتيات على الزواج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. وتسعى هذه المبادرة إلى فتح مساحات للحوار والتوعية حول الأسس الشرعية لاختيار شريك الحياة من خلال برامج توعوية ولقاءات مباشرة ومحتوى رقمي يقدمه علماء الأزهر الشريف. وتستهدف المبادرة تصحيح عدد من الممارسات والمفاهيم التي قد تؤثر سلبا في تكوين الأسرة واستقرارها من خلال خطاب توعوي يجمع بين التأصيل الشرعي والمعالجة الواقعية. ومن المقرر أن تشمل المبادرة عقد سلسلة من الندوات

0: 66,677 طالبا وطالبة من خلال 501 لجنة رئيسية على مستوى الجمهورية. شهد الجامع الأزهر الشريف وفروعه بمختلف المحافظات انطلاق موسم دراسي جديد برواق العلوم الشرعية والعربية وسط إقبال كثيف من مختلف الفئات والأعمار. وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري أن الانطلاقة القوية للموسم الدراسي الجديد تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع للتعليم الأزهري، وقال: نحن لا نقدم مجرد مجالس علمية، بل نبني عقولا قادرة على فهم الشريعة بفهم علمي منضبط يواجه التحديات الهدامة بفكر وسطي يتسلح بالحجة والبرهان. من جانبه، أوضح مدير عام الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة أن فروع الرواق بالمحافظات أنهت استعداداتها لاستقبال الدارسين، وتم تنسيق الجداول الدراسية وتوزيع العلماء والمحاضرين لضمان سير العملية التعليمية بانتظام ودقة، كما تم توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة كافة لبث المحاضرات لمن يدرسون عن بعد بنفس جودة الحضور المباشر، وذلك للتيسير على الدارسين ومساعدتهم على التحصيل العلمي في بيئة تليق بمكانة الأزهر الشريف. دشنت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف أولى حلقات تدريب الطلاب والطالبات من ذوي البصائر لتعليم القراءة والكتابة بطريقة برايل بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ويمتد البرنامج الزمني من 5 إلى 6 أسابيع ويشتمل على متدربين في تعليم القراءة والكتابة بطريقة برايل. وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن هذا اليوم ليس مجرد بداية لدورة تدريبية، بل هو إعلان صريح بأن الأزهر الشريف لن يترك أحدا من أبنائه خلف جدران الظلام، وسيظل يبحث عن كل وسيلة تمكن هؤلاء الطلاب من رفع راية العلم رغم فقدان البصر، لأن البصيرة وحدها هي ما تصنع العلماء والقادة. النبأ الأخير: أطلقت أمس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك دورة تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المختصين العاملين مع الأفراد المتأثرين بالأفكار المتطرفة والهدامة، في إطار التعاون والتنسيق مع لجنة الشؤون الدينية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام بجمهورية كازاخستان. وتستمر الدورة على مدار أسبوعين بمشاركة نحو 80 متخصصا من مختلف مناطق كازاخستان، وتهدف إلى تنمية مهاراتهم المهنية والعلمية وتعزيز قدراتهم في مجالات التوعية والتأهيل الفكري وإعادة الاندماج المجتمعي. ويشمل البرنامج التدريبي عددا من المحاضرات وورش العمل المتخصصة التي يقدمها نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين من ذوي الخبرات الميدانية، بما يجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي في معالجة قضايا التطرف الفكري. ومن المقرر أن تختتم الدورة بمنح المشاركين شهادات معتمدة تفيد بإتمام البرنامج التدريبي، إلى جانب تنظيم حفل ختامي لتكريم المشاركين وتقدير جهودهم في إنجاح هذه المبادرة العلمية والمجتمعية. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدتها لكم أمل سعد وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الحديد، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحديد تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها أكل الربا. نود أن نبين لشبابنا خطورة أكل الربا.
2: الحمد لله، وصلاة وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. الحديث عن الربا يدعونا إلى التأمل ويدعونا إلى العمل بعد التأمل، فإن الربا الذي يقوم به البعض من خلال أكل لأموال الناس بالباطل وعدم تشغيل هذه الأموال فيما يعود بالنفع على الفرد أو على المجتمع هو من باب الأمور المحرمة. فالمال في الحقيقة إنما هو مال الله سبحانه وتعالى، ولزاما علينا أن نقوم بتداوله وأن نقوم بالسعي في نمائه. هكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الزكاة فقال: نموا أموالكم إلا أكلتها الصدقة. بمعنى أن المال إذا لم ينمى ويقوم الإنسان كل عام بأداء الزكاة منه فإن هذا المال يتناقص. فربنا سبحانه وتعالى وضح لنا الأبواب التي أحلها لنقوم بالتعامل فيها، فقال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء، أهم سواء في الوزر، كما ورد في صحيح الإمام مسلم. ودعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى ترك الربا وإلى ترك التعامل، هذا التعامل المحرم الذي ينعكس وبالا على المجتمع، على الأفراد وعلى المجتمعات، فيؤدي إلى التضخم ويؤدي إلى عدم استثمار المال فيما يعود على المسلم بالنفع في حياته بما يحقق له الخير. فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم حذر تحذيرا شديدا فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم دعانا إلى التوبة ودعانا إلى استخدام واستثمار هذه الأموال في الأبواب التي أحلها، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا وعيد شديد لا يوجد مثله في كثير من الذنوب. فهذه دعوة إلى البعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذه فرصة عظيمة لأن يقوم كل من يتعامل بالربا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالتوبة وبإنماء هذا المال فيما يعود عليه بالنفع وبالخير، حتى أنه سيسأل عن هذا المال بين يدي الله سبحانه وتعالى، حينما علمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه أن الإنسان يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلزاما علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أموالنا فلا نقع في أمر حرمه الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، الربا يعني يؤدي إلى كثير من المساوئ أيضا الاجتماعية، ومنها حتى قطيعة الرحم. يعني حينما يتعامل الإنسان بالربا يأخذ مالا فائضا عن ماله الذي أقرض به أحد أقربائه أو أصدقائه أو معارفه، وهذا المال لا يقابله مال، فإنما يأخذه زيادة، فهو يؤدي إلى الجفاء وإلى القطيعة وإلى ابتعاد الناس عن بعضها، وتتعامل بالمادية فقط دون التراحم وهكذا يعني. فهذا المال لا يقابله شيء،
2: لا يقابله عمل ولا يقابله تعب ولا يقابله جهد. وإنما كان من الأولى أن الإنسان إذا وجد غيره في ضائقة فأن يكون من باب الإقراض الحسن: إن تقرض الله قرضا حسنا. فهذا من باب الذي دعانا إليه الإسلام ورغب فيه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرض بثماني عشر.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالإقراض حينما تعطي يعني أخاك المسلم شيئا أو تعطي أحد الناس شيئا ويرده لك كما هو، فإنك تقف معه في ضائقته
2: نعم
1: وتسانده
2: نعم
1: وتؤازره كي يعني يجتاز المحنة التي يتعرض لها بسبب هذا المال الذي تسد به حاجته. فهذا نوع من الألفة والتآلف والتعاون على البر والتقوى بين
2: نعم
1: الناس. في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه: دخل عبد الرحمن بن عوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده إبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع، فقال له عبد الرحمن بن عوف: حتى أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها الرحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد في مسنده رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، وهي من المدينة 30 ميلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي يتلو علينا بدءا من الآية 52 من سورة الشعراء. الآن نستمع إلى تقدمة لهذه التلاوة المباركة، يقدمها لنا فضيلة الدكتور القصبي زلط.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد. فالآيات التي سنستمع إليها تبين أن موسى عليه السلام أسرى بعباد الله بوحي من الله وتدبيره، وأن فرعون وجنده صاروا وراءهم، ويقترب المشهد من نهايته عندما يصل موسى وعباد الله إلى البحر، وخلفهم فرعون وجنده، ودلائل الحال تقول لا مفر من الهلاك. فينطق أصحاب موسى ويقولون إنا لمدركون، ولكن موسى يقول ردا عليهم، وكله ثقة بربه، وهو لا يدري كيف تكون النجاة، ولكنه على يقين بها، يقول كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه، وكان البحر أداة نجاة وهلاك في الوقت نفسه، كان أداة نجاة لموسى وأتباعه، وأداة هلاك لفرعون وجنده. ثم عرضت الآيات حلقة من قصة إبراهيم، وهي حلقة الرسالة إلى قومه، وحواره معهم حول العقيدة، وإنكار الآلهة المدعاة. ثم تتناول الآيات في هذه الحلقة مقومات عقيدة التوحيد، وفساد عقيدة الشرك، ومصير المشركين في يوم الدين، وأنهم يندمون حيث لا ينفع الندم. يقول سبحانه على لسان إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتتناول الآيات قصة نوح مع قومه، والخط التاريخي ليس هو المقصود هنا، فالقرآن لا يقص للتاريخ، وإنما يقص للعبرة. وتبدأ القصة فتذكر النهاية، وأن قوم نوح كذبوا نوحا، وتكذيب رسول يعتبر تكذيبا لكل الرسل، ولهذا قال القرآن: كذبت قوم نوح المرسلين. وقد عرض عليهم نوح دعوته، وبين لهم أنه رسول من الله، فجادلوه كثيرا وجادلهم، ورد عليهم، وأخيرا قالوا له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ودعا نوح ربه، وطلب من الله أن يحكم بينه وبينهم، بعد أن علم أن قلوبهم لن تلين. واستجاب الله لنبيه الذي هدده الكفرة بالرجم، فأرسل عليهم الطوفان فأغرقهم. وهكذا في إجمال سريع تصور الآيات النهاية الأخيرة للمعركة بين الإيمان والطغيان في فجر البشرية، وتقرر مصير كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل. ولهذا يجيء التعقيب المتكرر عقب كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتتحدث الآيات بعد ذلك عن قصة هود مع قومه عاد، وأنه قال لهم كما قال القرآن الكريم: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا وبالله التوفيق.

وإنا لجميع.

كذبت

فاتقوا الله وأطيعون وما

0: فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من المصحف المجود من سورة الشعراء بدءا من الآية 52 وحتى الآية 31 بعد 100، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى عقب أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لننقل لحضراتكم على الهواء ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. وملتقى اليوم فيه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني وابتهالات للمبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني. ضيف ملتقى اليوم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الأستاذ بجامعة القاهرة وفضيلة الدكتور محمد الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أسعد بحضراتكم في نقل هذا الملتقى على الهواء من أسرة المذيعين بهاء عبادة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:05 أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. ويمكنكم إرسال أسئلتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم للإجابة عليها. ضيف فترة اليوم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويستضيفه من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال: اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، ونق سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 4:30، موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العصر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان المغرب بمشيئة الله تعالى يحين موعده قبل 8:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة القمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: تعتذر. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة القمر، تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: أجريت لشخص عملية جراحية في المعدة، ووضع الطبيب لهذا الشخص درنقة لامتصاص الدم، فهل يصلي على هذه الحالة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالدرنقة عبارة عن أنبوب رفيع يتم وضعه بعد العمليات الجراحية في الجرح ليقوم بسحب جميع الدماء والسوائل المتراكمة في هذا الجرح. والإنسان مطالب بالصلاة في جميع أحواله وهيئاته، إذ لا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال، اللهم إلا إذا كان هذا المريض امرأة حائض أو نفساء. وعليه فلا حرج عليك في أن تصلي بهذه الدرنقة ما دام يضرك إزالتها، لكن الأولى أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وخروجا من خلاف العلماء، وذلك قياسا على المستحاضة، وهذه الصلاة تجزئ عنك ولست مطالبا بإعادتها، بل لك أن تصلي ما شئت من الفرائض أو النوافل بوضوء واحد. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هذه الآية الكريمة نجد المنهاج العادل الذي يجب أن يتبع عند حدوث الطلاق. وهذه الآية الكريمة توضح لنا أحكام الطلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بين سبحانه في الآية السابقة مشروعية الطلاق ومداه إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة رجعية، ووضع المنهاج العادل الذي يجب أن يتبعه الرجال والنساء بعد كل ذلك، بين سبحانه الحد الذي ينتهي عنده ما للرجل من حق المراجعة، فقال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق المشار إليه في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا الطلاق مرتان، وأمر المطلق بعد إحدى هاتين الطلقتين يدور بين حالتين: إما إمساك بمعروف بمعنى أن يراجعها على نية الإبقاء على العلاقة الزوجية وعلى المعاملة الحسنة، وإما تسريح بإحسان بمعنى أن يتركها حتى تنتهي عدتها ثم يطلق سراحها بدون ظلم أو إساءة إليها، كما قال تعالى: وسرحوهن سراحا جميلا. ثم قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والمعنى: ولا يجوز لكم أيها المطلقون أن تأخذوا من زوجاتكم في مقابل الطلاق شيئا مما أعطيتموهن من صداق أو من غيره من أموال، لأن هذا الأخذ يكون من باب الظلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وليس من باب العدل الذي أمر سبحانه به. ثم استثنى سبحانه صورة يجوز فيها الأخذ فقال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا يجوز لكم أيها الأزواج أن تأخذوا من زوجاتكم في مقابل الطلاق شيئا إلا في حالة أن يخاف الزوجان كلاهما أو أحدهما ألا يقيم حدود الله، ففي هذه الحالة يجوز الأخذ. وحدود الله هي ما أوجبه سبحانه للرجل على زوجته وللزوجة على زوجها. ثم خاطب سبحانه الحكام وجماعة المؤمنين المتوسطين للإصلاح بين الزوجين فقال: فإن خفتم ألا يقيم أي الزوجان حدود الله التي حدها لهم وأمرهم باتباعها في حياتهم الزوجية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فلا إثم على الزوج في أخذ ما أعطته له الزوجة من مال في مقابل انفصالها عنه، ولا إثم عليها كذلك في هذا الإعطاء، لأنهما ما داما قد وصلا إلى هذه الحالة من التنافر، وما دامت الزوجة قد أصبحت تفضل أن تعطيه من المال ما تفدي به نفسها من البقاء في عصمته، وما دام قد أصبح كذلك فوقوع الفراق بينهما أولى وأجدى، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وهذه الآية قد اعتبرها العلماء أصلا في جواز الخلع، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أكره عدم الوفاء بحقه لبغضي له. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وهي المهر الذي أمهرها إياها؟ قالت: نعم. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي تلك الأحكام العظيمة المتقدمة التي بينها الله تعالى لكم في شأن الطلاق والرجعة والخلع وفي شأن غير ذلك من الأحكام، تلك هي حدود الله التي حدها، فلا يجوز لكم أن تخالفوها، ومن يتعد هذه الحدود فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها لسخط الله عز وجل. وسميت هذه الأحكام حدودا للإشارة إلى أنها فواصل بين الحق والباطل، وبين الظلم والعدل، وبين المنفعة والمضرة، إذ الحد هو الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. وفي إضافة هذه الحدود إليه سبحانه إشعار بأن مخالفتها إنما هي مخالفة له عز وجل، وأن هذه الحدود لا يتطرق إليها الريب، لأنها صادرة من العليم الخبير الذي أحسن كل شيء خلقه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إخوتنا في رحاب الإيمان، تعرفنا في هذه الحلقة على الآداب التي يجب اتباعها عند حدوث الطلاق، وتعرفنا على أحكام الطلاق الرجعي وأحكام الخلع. كل هذا ورد في الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما للرد على أسئلتكم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وبداية تقبلوا تحيات الزملاء محمود الطناني من الهندسة الإذاعية، والزميل أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، وتحيات مخرج الفترة الزميل علي عبد العال، ومعكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين.

0: فضيلة الدكتور علي فخر، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خير.
0: حياكم الله وبارك الله فيكم.
1: الله خير.
0: نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في تلقي الأسئلة، ومعنا أول اتصال. هذا اتصال عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: في حضرتك سؤال، إن حد إدى حد عربون، فطبعا العربون ده هو اللي راح يجيب الحاجة دي لقاها غليت، فرجع تاني، فعايزين الشرع بيقول إيه؟ الراجل ياخد فلوسه تاني اللي هو دفعها عربون، ولا كده تروح عليه؟
0: سؤال واضح،
2: رجع السؤال.
0: حاضر حاضر، استمع للإجابة. حاضر، عفوا سيدي، عفوا سيدي،
2: جزاك
0: نعم. مستمع يعني ذهب ليشتري شيئا، فدفع عربونا، فوجد أن الشيء الذي اشتراه مثلا أو يريد شراءه ارتفع ثمنه، يعني
1: نعم.
0: ما حكم العربون في هذا
1: نعم.
0: الأمر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالاتفاق على الشراء ودفع العربون إنما يتم بعد معاينة السلعة وتحديد الثمن.
0: نعم.
1: وعلى هذا الأساس، فما دمنا قد تعايننا هذه السلعة واتفقنا على ثمنها، فالمشتري بيدفع عربون، حتى وهذا العربون بيكون جزء من هذا الثمن.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك بيأتي لاستلام هذه السلعة في الوقت المحدد، وليكن بعد يومين، 3 أسبوع، على حسب الاتفاق. وعلى هذا فالمتصور أن الثمن قد حدد بالفعل عند دفع العربون.
0: نعم.
1: فإذا ذهب المشتري أو وكيله لكي يستلم هذا المبيع فوجد أن ثمنه قد ارتفع، فالمشتري غير ملزم بأداء الزيادة.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنه قد اتفق على الثمن ودفع العربون حتى يثبت هذا السعر.
0: نعم. الاتفاق بينهما سابق على
1: سابق على
0: اكتشاف
1: استلام
0: ارتفاع ثمن. نعم.
1: سابق على استلام المبيع.
0: نعم.
1: وعلى هذا فالبائع والمشتري كلاهما ملزم بهذه الصفقة التي قد تمت. البائع ملزم بتسليم المبيع، والمشتري ملزم بدفع هذا الثمن. وعلى هذا فإذا ذهب وكيل المشتري لاستلام هذا المبيع ودفع باقي الثمن، فعلى البائع أن يسلمه هذا المبيع بما تبقى من الثمن. أما إذا أراد البائع زيادة السعر، ففي هذه الحالة لابد أن نرجع إلى المشتري. إن وافق على الزيادة فلا مانع، إن لم يوافق على الزيادة فله إما أن يلزم البائع بإتمام الصفقة، أو يعني يتسلم أمواله كاملة بغير نقصان.
0: نعم. يعني هذا السؤال يذكرنا بسؤال ورد إلينا قبل بداية الفترة. يقول أحد الإخوة المستمعين: اشتريت سيارة ودفعت ثمنها كاملا، ثم تبين لي وجود عيب خفي فيها لم يبينه لي البائع، فلما رجعته في ذلك قال: إنك عاينت السيارة بنفسك ومعك شخصان آخران وقد تم البيع ولن أعود فيه، فما حكم ذلك؟ وهل لي فسخ هذا العقد لوجود هذا العيب؟
1: نعم، في ما يسمى بالرد بالعيب.
0: نعم.
1: والعيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب ظاهرة وعيوب خفية.
0: نعم.
1: العيب الظاهر هو الذي لا يخفى على أحد.
0: نعم.
1: يعني مثلا لو بنشتري سيارة فوجدنا إنه فيها حاجة مخبوطة، زجاج مكسور، هذه
0: نعم.
1: عيوب ظاهرة.
0: ظاهرة. نعم.
1: فلا يستطيع أن يتحقق بأنه وجد في السيارة عيبا، لأنه ظاهر للجميع. أما إذا كان عيبا خفيا لا يعلمه إلا المتخصص المدقق، وقد لا يعلمه إلا بعد تجربة السيارة لمدة يوم أو يومين مثلا حتى يظهر ويتضح هذا العيب، فهذا عيب خفي. هذا العيب الخفي واجب شرعا على البائع أن يبينه للمشتري عند إتمام الصفقة.
0: لكن هو ترك له يعني مساحة ومعه شخصان آخران لاختبار السيارة و...
1: نعم.
0: نعم.
1: أيوة. ولذلك قلنا إنه في فرق ما بين العيب الظاهر والعيب الخفي. العيب الظاهر هو الذي لا يستطيع أحد أن يتحجج بأنه لا يعرفه.
0: نعم.
1: لأنه ظاهر.
0: أنت
1: معاك ناس بتشتري السيارة وعينتوها وكذا، فكان من الواضح والظاهر هذا العيب، فلا نتحقق بأنه موجود. ليه؟ لأنه بالمعاينة يتضح.
0: نعم.
1: إنما العيوب الخفية التي لا تتضح إلا بعد تجربة السيارة، فهذه العيوب واجب على البائع أن يبينها للمشتري، ويقول له خلي
0: نعم
1: بالك هذه السيارة مثلا بتسخن لما بتمشي كذا، لما بتكون السرعة فيها كذا بتعمل كذا، يبقى
0: نعم
1: هذا عيب خفي واجب على البائع أن يبينه. أما إذا لم يبيعه، لم يبينه ثم اكتشف المشتري بعد ذلك وبالتجربة هذا العيب، فله أن يرد هذا المبيع بالعيب، ولكن عليه إثبات وجود هذا العيب في السيارة.
0: نعم
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. نذهب إلى سؤال آخر عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
2: البيت بتاعي الحمام بتاع البيت على يميني وانا واقفه بصلي، تمام، فانا بحس بأذى ان انا يعني ايه القبله بتاعتي الواجهه يعني ايه، لان عندي حمام في اوضه النوم، فانا متأذيه بسبب
0: طيب
2: ايه؟ رغم ان انا بكون قافله الباب
0: طيب
2: وقافله القعده يعني، فدي بيكون متعلم، فدي غلط انا من القبله وكده، دي من القبله من على يميني، والله
0: بارك الله فيك،
2: انا حاطه من دعائي.
0: شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامة، مع السلامة. نعم، سؤال المستمع الكريم، يعني وهي تصلي الحمام البيت على يمينها، ويعني
1: نعم.
0: يبدو أنها تتأذى من
1: هي
0: ذلك.
1: بتتأذى لي لأنه الحمام في اتجاه القبلة.
0: نعم.
1: طيب في هذه الحالة إن أغلقت باب الحمام خلاص ما في مانع. طيب وإذا كانت بتتأذى من صلاتها في هذا المكان والحمام في اتجاه القبلة، لها أن تغير هذا المكان، يعني بدل ما أن تصلي في هذه الحجرة تصلي في حجرة أخرى، وعلى هذا يزول هذا الحرج النفسي الذي عندها، وإن كان بمجرد غلق الباب خلاص يرتفع من عندها هذا الحرج إن شاء الله.
0: نعم بارك الله فيكم. عندنا سؤال أحد الإخوة المستمعين، يقول هل صحيح أن سورة الواقعة تنفي الفقر؟ وله سؤال آخر يقول وما هي علامات قبول الطاعة؟
1: نعم، أما من حيث أن سورة الواقعة تنفي الفقر فنسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وهي من المبشرات إن شاء الله
0: نعم
1: أنها بتزيد الرزق،
0: نعم
1: وربنا سبحانه وتعالى يبارك لمن يداوم على قراءة هذه السورة.
0: نعم
1: أما من حيث أن
0: علامات قبول
1: علامات
0: الطاعة.
1: قبول الطاعة، فمن قالوا من علامات قبول الطاعة انشراح الصدر
0: نعم
1: للمداومة على هذه الطاعة،
0: نعم
1: يعني لما نيجي نصلي نلاقي نفسنا حابين نصلي كمان ركعتين،
0: نعم
1: لما نصوم رمضان يبقى حابين نصلي 6 أيام من شهر شوال، وهكذا كلما يعني عبدنا الله سبحانه وتعالى بعبادة أردنا أن نزيد من هذه العبادة، وهذا من العلامات للقبول، لأن الإنسان عندما يقبل على الطاعة بينشرح صدره بهذه الطاعة،
0: نعم
1: إذا انشرح صدره بهذه الطاعة أراد أن يزيد منها، فلما يزيد منها يبقى خلاص إن شاء الله هذه علامة على أن الله سبحانه وتعالى قد قبل طاعته وأنه قد شرح صدره لكي يزيد من هذه الطاعة، وعلى هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا ويتقبل منا جميع الطاعات إن شاء الله.
0: نعم، هذا سؤال ورد إلينا على صفحتنا، صفحة إذاعة القرآن الكريم على الفيس. إحدى الأخوات المستمعات تقول، يعني بتقول أنا بنت وليا أخين، وأمي وأبي عايزين يدوني الذهب مقابل إن إخواتي ذكور ياخدوا شقة بالنص بينهم، فده يجوز ولا لا يجوز؟
1: نعم.
0: ولا لازم كما تقول، يعني لازم القسمة تكون بالعدل؟
1: نعم،
0: نعم
1: أولا في فرق بين الهبة
0: نعم
1: والميراث.
0: نعم طب واضح إن الأب والأم عايشين لسه.
1: نعم طبعا
0: نعم
1: هم لسه عايشين، لأن هم كمان عايزين هم اللي يعطوا، فما هم اللي عايزين يعطوا يبقى إذن هم على قيد الحياة.
0: نعم
1: لازم نفرق ما بين الميراث والهبة.
0: نعم
1: من حيث أحكام الميراث فهذه الأحكام لابد وأن تنفذ كما وردت في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: نعم
1: لأنها الطريقة التي ينتقل بها مال الميت إلى الحي، والذي تكفل بكل هذا هو الله سبحانه وتعالى،
0: نعم
1: وهو الذي بينها ووضحها في القرآن الكريم.
0: نعم
1: أما من حيث الهبة فالإنسان له أملاك وهو على قيد الحياة، أباح الحق تبارك وتعالى له أن يتصرف في ماله كيف يشاء، ولذلك في فرق بين الميراث والهبة من هذه الوجهة. الميراث لا له مقادير محددة، والميراث لا يكون إلا بعد الوفاة، يعني بعد ما فلان يتوفى نقوم نعمل حصر تركة ونشوف الورثة مين فلان وفلان وفلان وكذا، ونقسم هذه الأملاك على هؤلاء الورثة بهذه القسمة الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى. أما الهبة الشرعية الإنسان ما زال على قيد الحياة له أملاك له أن يتصرف، فإذا وجد الأب والأم إنه من المصلحة أن يكون للبنت هذا الذهب وللولدين هذه الشقة، وكان يعني الأمر بالعدل بين الأولاد أو على الأقل يعني ليس فيه جورا وظلما لأحد، فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
0: نعم، بارك الله فيكم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك.

0: عدنا إليكم مرة أخرى إخوة الإسلام والإيمان، وإلى لقائنا المفتوح بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. فضيلة الدكتور، ورد إلينا سؤال يقول أحد الإخوة المستمعين: أديت فريضة الحج والحمد لله، ولكني أشك في عدد الجمرات التي رميتها، ولست على يقين أني رميت العدد المطلوب، فهل حجتي يشوبها شيء؟
1: في هذه الحالة هو عنده يقين بالرمي،
0: نعم.
1: هو رمى، ولكن طرأ عليه الشك،
0: نعم.
1: وهذا قد يحدث لكثير من الناس،
0: نعم.
1: وقد يحدث في أمور أخرى غير رمي الجمرات، يعني قد يحدث حتى في الصلاة،
0: نعم.
1: يحدث في كثير من الأمور التي نفعلها يعني يطرأ علينا الشك، ولكن القاعدة بتقول إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، فدام أنه تيقن من الرمي وغادر المكان وهو على هذا اليقين، لو كان شاكك هو في أثناء الرمي،
0: نعم.
1: كان زاد العدد،
0: نعم.
1: ولكنه لم يزد، وهذا معناه أنه قد تيقن، ولكن طرأ على يقين، هذا شك حادث،
0: نعم. شك
1: بعد اليقين،
0: نعم. شك في
1: وعلى
0: العدد.
1: هذا فنطرح الشك،
0: نعم.
1: ونأخذ باليقين، لأن القاعدة أن اليقين لا يذول بالشك،
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم، بارك الله فيكم. أيضا سؤال يعني ورد إلينا أيضا يعني أسئلة الإخوة المستمعين عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر الواتس. أحد الإخوة المستمعين يقول: في قريتنا إذا مات أحد نجتمع في بيته ونقرأ القرآن بالتناوب فيما بيننا وندعو للميت، وقد قالنا بعض الشباب إن هذا بدعة، فهل هذا صحيح؟
1: ولماذا نقول أن هذا التصرف بدعة وهو لا يخرج عن كونه اجتماع في سبيل الله؟
0: هم حجتهم دائما يقولون هذا أمر لم يفعله الرسول.
1: نعم،
0: نعم. نعم.
1: على فكرة حكاية أنه الأمر الذي لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة، هذا ظن خاطئ،
0: نعم،
1: لكثير من الشواهد،
0: نعم.
1: منها ما حدث في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما حدث،
0: نعم.
1: بعد عهد سيدنا رسول الله،
0: نعم.
1: صلى الله عليه
0: وسلم، نعم.
1: فمثلا ما حدث في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا رسول الله هو في صلاته رفع من الركوع، فسمع من قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته قال: من قال كذا وكذا؟ فسكت الناس. فقالها ثانية فسكت الناس، فقالها ثالثة فسكت الناس. فظن القائل أن هذا خطأ قد أفسد صلاته،
0: نعم.
1: وكان خايف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم.
1: يعاتبه على هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا.
0: نعم، لها أجر عظيم وثواب كبير.
1: يعني،
0: نعم.
1: معنى هذا أن الملائكة قد تسابقت لكتابة هذا القول.
0: هذا قول قاله الصحابي ولم يقله النبي من قبل.
1: أيوة.
0: يعني قول من قبل،
1: هذا قول من الصحابي ولم،
0: نعم.
1: يقله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فلو
1: كان هذا يعني فلو كان مجرد أن نفعل شيئا لم يفعله سيدنا رسول الله صلى،
0: نعم.
1: الله عليه وسلم يعتبر بدعة، لنهاه صلى الله عليه وسلم،
0: نعم.
1: وقال له: أنت ليه قلت حاجة أنا ما علمتها لكش؟ لما أعلمك يبقى أقول.
0: نعم، هذا وجه استدلال قوي جدا، نعم.
1: إذن فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صحيح.
1: قد أجازه،
0: نعم.
1: على ما قاله، بل ونبهنا جميعا إلى أن الملائكة استحسنوا هذا وكانوا يتسابقون في كتابته،
0: نعم.
1: أما ما حدث بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جمع القرآن، وكان هذا على رأي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأجازه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نسخت المصاحف في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس حتى يصلوا التراويح بإمامة أحدهم، وعلى هذا ففي أشياء لم يفعلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تخرج عن كونها أمر حسن. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وصف صلاته قال: نعمة البدعة هي. إذن ففي بدعة حسنة وبدعة سيئة. طب إيه الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ البدعة الحسنة هي ما كانت على أصول الشرع الشريف، يعني لم تخرج عن القواعد الأساسية التي أرساها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البدعة السيئة فهي ما كانت خارجة عن أصول الشرع الشريف. وعلى هذا فلو تصورنا أننا قد دفن الميت ولكننا أردنا أن نواسي أهله وأن نجتمع حتى نزيد في ميزان حسناته شيئا.
0: همم
1: فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أن الناس بتجتمع، وهذا من باب الألفة بين الناس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتآلف، ثم بعد ذلك قرأنا القرآن، وقراءة القرآن ليست بدعة، ودعونا للميت، والدعاء للميت ليس بدعة،
0: نعم
1: ثم أطعمنا الطعام، وإطعام الطعام ليس بدعة. إذن فإذا ما اجتمعت كل هذه الأمور التي كل واحدة منها بمفردها ليست بدعة، إذن فاجتماع كل هذه الأمور مع بعضها البعض ليست من البدعة. وعلى هذا فهذا فعل حسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ممن يفعله، وأن يجعله في ميزان حسنات المتوفى.
0: نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى تلقي الأسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
2: معايا 3 شهادات في البنك ب 386 بالظبط، ماشي 3 شهادات عاملاهم ورا بعض، ومعايا ذهب حوالي 50 جرام. كل ما أسأل الشيخ في شيخ يقول لي لا، ما دام كل واحدة مش جايبة نصاب معنى كده. وفي ناس بتقول لي لا، ما دام الحاجتين بتوعك يبقى أنت كده عليكي ذكر. فأنا مانيش عارف.
0: نعم طيب، يبدو أن اتصل فيها. نعم
1: هي طبعا. هي بتقول إيه؟ عندي ثلاث شهادات.
0: نعم
1: 3 شهادات دول ب 300 وحاجة و60 ألف.
0: 360 نعم.
1: وعندها قطعة ذهب 50 جرام.
0: نعم.
1: لو أخذنا المال وحده والذهب وحده،
0: نعم،
1: فكل واحد منهما لا يبلغ نصاب.
0: نعم.
1: فالصح إيه؟ المال وحده يبلغ نصاب فأزكي عنه، ثم الذهب وحده يبلغ نصاب فأزكي عنه، أم أجمع الأمرين مع بعض فأجد أن كلا مجموعهما بالغ لنصاب فأزكي. الإنسان له ذمة مالية واحدة.
0: نعم.
1: كل إنسان له ذمة مالية واحدة. هذه الذمة المالية لها فيها مفردات كثيرة.
0: نعم.
1: فيها أموال، فيها ذهب، فيها عقارات، فيها سيارة، وهكذا. هذه الأموال منها ما يزكى ومنها ما لا يزكى. مما يزكى الذهب النقدي، الأموال النقدية والذهب، كلاهما يزكى. لو جمعنا الاثنين مع بعض وجدنا أنهما بلغا النصاب فعلى صاحبهما أن يزكي.
0: نعم.
1: ليه؟ لأن الاثنين المفردين دول في ذمة مالية
0: واحد.
1: واحدة، وهذه الذمة المالية قد بلغ عندها مال بالغ للنصاب، فإذا ما حال الحول على هذا المال البالغ للنصاب وجب على صاحبه أن يزكي عنه.
0: لكن هي لم توضح في السؤال ما إذا كان هذا الذهب للزينة فقط، تتخذه للزينة فقط، أم ذهب مخزون مثلا؟
1: أنا أظن أنه ليس للزينة، أنا قالت قطعة ذهب.
0: نعم.
1: عندها يعني كونها وكأنها
0: سبيكة مثلا،
1: سبيكة 50 جرام. فهي بتسأل بقى ال50 جرام دول عليهم زكاة ولا لا. طيب لو فرضنا أنه ذهب حلي، لو أنه ذهب حلي، فعلى جمهور الفقهاء هذا الذهب ليس عليه زكاة. يبقى في هذه الحالة هذا الذهب لأنه حلي ومملوك
0: قريب، معنى أنها تلبسه
1: يعني
0: تتزين به،
1: معدل للزينة.
0: معدل نعم.
1: فهذا الذهب لأنه حلي ومملوك للنساء، وهذه مسألة مهمة، أنه مملوك

0: ثلاثة أدوار وقطعة أرض بناء مساحتها فدان وربع، وترك مالا، ولنا أم وعمتان وعم واحد، ونحن أبناؤه 3 ذكور وبنتان. فكيف توزع هذه التركة ونصيب كل واحد؟
1: هو هنا بقى
0: نعم.
1: لا ما تركش ام وعمتين.
0: آه نعم.
1: هو دلوقتي الاصل هنا السائل
0: نعم.
1: بي ايه بي بي بي بي بينسب جهة القرابة الى نفسه.
0: نعم.
1: هو لما يقول ام يعني زوجة، لان هو بيقول كده
0: أم أز... آه
1: نحن
0: زوجة عفوا.
1: اولاده،
0: نعم،
1: فهو كده
0: زوجة الرجل الذي توفي طبعا.
1: ايوه،
0: آه
1: يبقى
0: صحيح.
1: ترك زوجة
0: صحيح
1: وترك
0: نعم.
1: اختين شقيقتين اللي هم العمتين
0: نعم.
1: يقصدهم،
0: آه.
1: صح كده؟
0: أختين.
1: يبقى
0: نعم.
1: في زوجة واختين شقيقتين
0: وأخا شقيقا
1: واخ
0: اللي هو العم.
1: العم واخ شقيق، وايه كمان؟
0: وهم أبناؤه بقى، هم
1: اولاد
0: 3 ذكور وبنتان.
1: ذكور واناث. في هذه الحاله الاختين الشقيقتين والاخ الشقيق لا ميراث لهم. ليه؟
0: الأختين اللي هم العمتان كما يقول
1: ايوه
0: هذا السائل. نعم. لا
1: ليه؟
0: ميراث لهم. نعم.
1: لان الاولاد الذكور بيحجبوا جميع الاخوه،
0: نعم صحيح.
1: وعلى هذا فالزوجه لها ثمن التركه لوجود الفرع الوارث، والأولاد ذكورا وإناثا لهم الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ
0: هناك
1: الأنثيين.
0: عم واحد، هل له شيء؟
1: لا، لأن أصل الابن الذكر بيحجب
0: يحجب
1: الإخوة
0: العمة
1: والأعمام،
0: والعم.
1: كله
0: نعم
1: كله
0: تمام،
1: يحجب كله،
0: جميل. نعم.
1: وحتى لو في عم أو عمة، يعني حتى ما فيش أختين شقيقتين، عشان لو في أعمام الأولاد الذكور بيحجبوا كل هؤلاء.
0: نعم.
1: وعلى هذا فسينحصر الميراث في الزوجة لها ثمن التركة لوجود الفرع الوارث،
0: والباقي
1: والأولاد لهم الباقي للذكر مثل حظ
0: الحظ.
1: الأنثيين.
0: نعم
1: نعم.
0: نعم بارك الله فيكم. أيضا ورد إلينا سؤال أحد الإخوة المستمعين، يقول: كنا نصلي العصر وبعد الركعة الثانية لم يجلس الإمام للتشهد الأوسط، على الرغم من أننا نبهناه بقول سبحان الله، ولكنه قام للركعة الثالثة وأتم الصلاة ثم سجد سجدة السهو، فهل الصلاة صحيحة؟
1: نعم صحيحة، ولو استمع إليه معاد لبطلت.
0: نعم.
1: يعني هو
0: لو
1: الإمام
0: نعم.
1: هو الإمام
0: لو رجع
1: تصرف تصرف
0: للتشهد.
1: ليه؟
0: نعم. لماذا؟
1: لأن القعود للتشهد الأوسط سنة،
0: نعم.
1: والقيام ركن،
0: نعم.
1: فلو أنه قام ليأتي بالركن ثم رفض هذا القيام وعاد إلى السنة، يبقى بنى القوي على الضعيف، وهذا غير
0: نعم
1: جائز.
0: نعم
1: ولكن في هذه الحالة ما دام أنه قد قام، فخلاص هو قام للركن فأتم هذا الركن ثم بعد ذلك سجد للسهو، فهذا تصرف صحيح
0: نعم
1: وصلاة صحيحة إن شاء الله، نسأل
0: نعم
1: الله أن يتقبلها منه.
0: بارك الله فيكم. نذهب إلى سؤال عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بالنسبة لوالدتي، والدي توفى، فدلوقتي بسأل على حكم خروج والدتي من المنزل، سواء تقضي على أساس إن هي قاعدة لوحدها مثلا تقضي طلباتها، أو تخرج عشان اللي هي طلعت على المعاش يعني. شكرا شكرا.
0: هل هذه الزوجة التي توفي زوجها
1: نعم
0: أن تخرج قبل انتهاء فترة العدة؟
1: نعم الأصل أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لها فترة عدة، وفي هذه الفترة لا يجوز لها أن تخرج من منزل الزوجية إلا للضرورة.
0: نعم. ما
1: ولكن
0: معنى؟
1: من الضرورة، أيوة،
0: نعم.
1: ولكن من الضرورة أن تشتري حاجيتها، وإذا احتاجت إلى طعام، شراب، أدوات المنزل وما
0: ذهاب
1: إلى
0: للطبيب
1: ذلك،
0: مثلا،
1: الذهاب إلى طبيب لا مانع. طيب عايزة تخلص إجراءات المعاش، مفيش
0: مثلا.
1: مانع، لو زوجها له معاش وهي مستحقة لهذا المعاش وأرادت أن يعني تعمل الإجراءات وهكذا، فلها أن تخرج. وعلى هذا فالأصل أن لا تخرج إلا إذا دعتها الضرورة إلى الخروج، فلا مانع من أن تخرج، ولكن ترجع لتبيت في منزل الزوجية.
0: نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، أنا عايز أسأل عن فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني عن فضل صلاة الضحى. شكرا يا فندم.
0: فضل الصلاة على النبي.
1: نعم، فضل
0: فضل صلاة الضحى.
1: الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله
0: صلاة.
1: عليه وسلم هي ليس فضل، لكن فضائل كثيرة لا
0: نعم
1: تعد ولا تحصى.
0: نعم
1: يعني سيدنا النبي صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم
0: وسلم صلى
1: علمنا:
0: الله عليه وسلم
1: من
0: صلى
1: صلى
0: الله
1: علي
0: عليه
1: واحدة
0: وسلم.
1: صلى الله عليه 10.
0: نعم.
1: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة. يبقى
0: نعم صلى الله
1: كل
0: عليه
1: من
0: وسلم.
1: صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنقرب خطوة من سيدنا النبي صلى
0: نعم
1: الله عليه
0: صلى
1: وسلم،
0: الله عليه وسلم.
1: وما منا لا يريد أن يتقرب ويقترب بل ويكون ملاصقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فسر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم بتفتح كل أبواب الخير والبركة
1: يكفي أنها تقضى
0: والرحمة
1: بها الحوائج.
0: وتقضى بها الحوائج
1: نعم
0: وتنال
1: نعم
0: بها الرغائب
1: نعم نعم
0: وحسن
1: نعم
0: الخواتيم.
1: صلى الله
0: وعلى
1: عليه وسلم.
0: هذا
1: نعم،
0: ففضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى في الصلاة على سيدنا رسول الله
1: وتجارب
0: صلى الله عليه
1: الصالحين
0: وسلم
1: في هذا المجال
0: كثيرة كثيرة.
1: يعني نعم، قصص كثيرة جدا
0: نعم
1: تبين أن فعلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله بها الحوائج. فكم
0: صحيح
1: من مسلم فرج الله كربه بالصلاة على النبي،
0: نعم
1: وقضى
0: صحيح
1: حاجته بالصلاة على النبي
0: نعم
1: صلى الله عليه
0: عليه الصلاة
1: وسلم.
0: والسلام.
1: نذهب إلى سؤال آخر عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم. أنا عايز أسأل الشيخ على، أنا مشغلة فلوس يعني مع خضار وفاكهة وكده، فهو محدد لي النسبة اللي باخدها منه، فأنا عايزة يعني أعرف يعني كل مثلا أسبوع كل 10 أيام بيديني من الفلوس دي حاجة، بس هو محددهالي، فده حرام ولا لأ؟ أنا عايزة أعرف يعني، عشان بيقولوا فيها حاجة زي الربا كده، فأنا بس يعني وبخرج منها يعني كل ما بيديني فلوس دي أنا بخرج منها حاجة كده، ليه؟ لأي حد غلبان كده بديله حاجة كده من الفلوس دي، فأنا يعني عايزة أعرف هي حرام ولا إيه؟
1: نعم، طيب، يعني تحديد نسبة في
0: لا
1: مثل
0: هو لا يجوز
1: هذا
0: تحديد
1: التعامل.
0: النسبة،
1: نعم
0: ويجوز تحديد نسبة مئوية من الربح الحقيقي.
1: نعم
0: يعني ما اقولش ايه انت ليك عندي 100 جنيه كل شهر او 1000 جنيه كل شهر، لا انا بقول ليك عندي مثلا 30% من المكسب،
1: النسبة. نعم،
0: يبقى انا بحدد نسبة
1: نبين
0: على،
1: الفرق بين الأمرين. نعم،
0: ايوه
1: لماذا؟ نعم
0: يعني لو انا اعطيت التاجر ده 10,000 فقال لي انا هعطيك مثلا في كل شهر 500 جنيه، كده احنا حددنا مبلغ
1: نعم
0: مقابل مبلغ،
1: نعم
0: ده لا خطأ. انما يقول لي ايه انا هعطيك مثلا 4% او 5% كل شهر،
1: نعم
0: يبقى في الحالة دي 4% دول على ايه؟ على المبلغ المتغير اللي هو المكسب الحقيقي من العمليات التجارية اللي بيعملها.
1: لربما يخسر مثلا،
0: ايوه
1: مثلا
0: ممكن يخسر ممكن يكسب، يكسب
1: يتحمل
0: كتير
1: الطرفان
0: ايوه،
1: مكسبا
0: يبقى في
1: وخسارا.
0: هذه الحالة المبلغ غير معروف،
1: نعم
0: انا مش عارف ال4% دول يمثلوا قد ايه، ما نعرفش. ليه؟ لان المبلغ اللي هيحدد على اساسه 4% ما زال غير معروف،
1: نعم
0: اللي هو ايه؟ اللي هو المكسب الحقيقي
1: نعم
0: الناتج عن عملية البيع والشراء.
1: نعم
0: طب احنا كسبنا 1000 يبقى ليك كذا، كسبنا 2000 ليك كذا، خسرنا يبقى عليك، وهكذا.
1: لكن تحديد مبلغ معين اللي هو حضرتك اشرت ليه ب 500 جنيه، هنا معناه انه انت تلزم الطرف
0: يبقى
1: الاخر
0: لازم
1: بمبلغ
0: يدفع
1: سواء خسر
0: خسر
1: سواء
0: او
1: كسب
0: كسب
1: سواء.
0: او نعم،
1: نعم
0: وهذا يفضي الى النزاع بين الطرفين، وفي نفس الوقت هذه المعاملة فاسدة،
1: نعم
0: وجب عليهم ان يحددوا نسبة مئوية من الربح الحقيقي الناتج عن العملية التجارية.
1: نعم بارك الله فيكم. سؤال ورد إلينا، يقول أحد الإخوة المستمعين، عفوا، إحدى الأخوات المستمعات تقول: أحرص على قراءة القرآن من الهاتف دائما، ولكن أكون على غير وضوء، فما ما حكم ذلك؟
0: ما فيش مانع. ليه
1: نعم
0: بقى؟ لأن الهاتف لا يأخذ حكم المصحف.
1: نعم
0: الهاتف ده عبارة عن أداة بها أشياء كثيرة،
1: نعم
0: ومنها نسخة إلكترونية للقرآن الكريم. خلاص إذا ما دمنا لم نمس المصحف ما فيش مانع، حتى وإن كنا على غير وضوء بنقرأ من الهاتف أو غيره من الألواح الإلكترونية، هذا جائز إن شاء الله، ما في مانع.
1: نعم بارك الله فيكم. عندنا أيضا سؤال يبدو أنه سؤال ميراث أيضا. توفيت امرأة وتركت أختين شقيقتين وثلاثة أبناء عموم، فكيف توزع تركتها؟ امرأة وتركت أختين شقيقين
0: أختين
1: شقيقتين
0: شقيقتين وأولاد عم،
1: وثلاثة أبناء عموم.
0: تمام. في هذه الحالة الأختين الشقيقتين أصحاب فروض
1: نعم
0: ولهما ثلثي التركة مناصفة بينهما فرضا
1: نعم
0: لعدم وجود من يحجبهما أو يعصبهما،
1: نعم،
0: والباقي وهو الثلث للثلاثة الذكور أولاد الأعمام الأشقاء الذكور، يعني لازم يكونوا ذكور أولاد ذكور.
1: نعم لو هم لو يقول ثلاثة أبناء، هل لو فيهم مثلا بنت مثلا أو واحد،
0: أيوة
1: هل لها شيء أم
0: أيوة، لو فرضنا إن الثلاثة هؤلاء منهم ولدين وبنت،
1: مثلا
0: البنت هذه من ذوي الأرحام، يعني
1: نعم
0: بنت العم من ذوي الأرحام، أما ابن العم عاصب، في
1: يعني
0: هذه الحالة
1: ليس لها شيء بقى هذه
0: أيوة
1: الابنة.
0: في هذه الحالة الميراث للعاصب ولا شيء لذوي الأرحام. ولذلك كثير من الناس يقولوا إيه لما يكون فيه ابن عم وبنت عم، ليه ابن العم يرث وبنت العم لا ترث؟
1: نعم مع او العمومة
0: لأن الاثنين
1: صلة العمومة مثلا
0: هم
1: ابناء
0: الاثنين
1: العمومة.
0: إخوة، هو ابن وبنت
1: نعم
0: والاثنين أولاد عمه، ليه بتورثوا ابن العم ولا تورثوا بنت العم؟ لأن بنت العم من ذوي الأرحام.
1: نعم.
0: ابن العم عاصب. والعاصب هو الذي يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض. أما ذوي الأرحام يؤخرون في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. يعني لابد وأن تخلو المسألة تماما من أصحاب الفروض والعصبات إلا الزوجين. يعني لو في زوج فقط منفرد ولا يوجد أي قريب آخر للمتوفى إلا ذوي الأرحام، أو زوجة منفردة ولا يوجد أي أقارب إلا ذوي الأرحام، في هذه الحالة فقط يرث ذوي الأرحام مع أحد من أصحاب الفروض.
1: نعم، بارك الله فيكم. نذهب إلى سؤال عبر الهاتف.
3: السؤال الأول، إن أنا بقرأ القرآن بالموبايل ومقوش مصوتي، هل علي حاجة؟ السؤال الثاني، إن بوهب قراية القرآن على أرواحنا، يعني صوابها على أرواحنا، أرواح أمهاتنا وأمهات المسلمين. بس شكرا شكرا.
1: هو السؤال الأول يبدو أن أنا أجبنا عليه من قبل، هو قراءة القرآن من الهاتف.
0: هو
1: من
0: فقط أنا أظن هذا السؤال به شيء زائد، هو يقول أنا بصلي. قراءة القرآن عبادة والصلاة عبادة. فأنت بتقرأ القرآن لك ثواب قراءة القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عبادتنا. ولكن وجب عليك أيضا أن تصلي، لأن الصلاة ركن من أركان الدين. فما ينفعش نترك الصلاة ونعمل عبادات أخرى. لا، العبادات الأخرى مطلوبة أيضا ولها ثواب عند الله سبحانه وتعالى وهكذا، ولكن علينا ألا نغفل مسألة ترك الصلاة. لا بد وأن نصلي، لأن الصلاة عماد الدين، فيجب علينا أن نحافظ على الصلاة.
1: نعم. لدينا سؤال من الأسئلة وردت إلينا. إحدى الأخوات المستمعات تقول: نويت أداء العمرة أنا وزوجي، وقد تكفلت بمصاريف العمرة لزوجي لعدم قدرته، فهل العمرة تكون صحيحة بذلك أم لابد أن يعتمر بماله الخاص؟
0: لا، ما فيش مانع، صحيحة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما هذه العمرة. ليه؟ لأنه في هذه الحالة هي قد وهبت له المال حتى يذهب إلى العمرة. وهذه هبة شرعية صحيحة، وبقبوله لها فهي هبة تامة. ثم أخذ المال وأنفق في نفقات العمرة، ففي هذه الحالة إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل منهما عمرتهما صحيحة إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك.

0: ما زلنا معكم إخوة الإسلام والإيمان في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. فضيلة الدكتور، من الأسئلة التي وردت، يقول أحد الإخوة المستمعين، يقول أنا رجل كبير في السن وعندي سلس سريح دائم، وأخاف أن أكون قد أحدثت أثناء الطواف بالكعبة، يعني هو أدى فريضة الحج، فهل علي إعادة الطواف لو شككت في هذا الأمر؟
1: نعم، هذا يشابه السؤال السابق أيضا.
0: نعم.
1: الذي تحدث
0: شك
1: فيه
0: في رمي الجمرات.
1: هي نفس الحكاية. اليقين لا يزول بالشك.
0: نعم.
1: هو متيقن من أنه قد أدى طوافه صحيحا.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك طرأ عليه الشك بغير يقين. الثابت هو اليقين، وهذا لا يزول بالشك الطارئ عليه. وعلى هذا فطوافه صحيح. طيب، لو قلنا إنه هو عشان عنده سلس ريح فقد يكون خرج منه الريح، هذا من أصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار لا ينتقض وضوءهم بهذا العذر. فزيادة في الاطمئنان، ما دام أنه من أصحاب الأعذار فهذا العذر غير ناقض للوضوء في حقه وعليه، فطوافه صحيح إن شاء الله.
0: نعم. سؤال أيضا من المستمع الكريم مصطفى من قنا، يقول أنا صليت جماعة وفي منتصف الصلاة تذكرت أني على غير وضوء، ولكني يعني تحركت من الخروج من الصلاة، وبعد ذلك ذهبت إلى البيت وأديت الصلاة مرة أخرى بوضوء جديد، فهل علي وزر بسبب صلاتي من غير وضوء؟
1: الصلاة بغير وضوء يعني هي صلاة غير مقبولة، لأنه لم يتوافر فيها شروط صحة الصلاة.
0: نعم.
1: لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون المصلي على طهارة.
0: نعم.
1: طيب، وهو كان ناسي أنه على غير طهارة ودخل في الصلاة، ولكنه تحرج من الخروج. فتحرجه من الخروج هو المانع له من الخروج من الصلاة، ولكن بعد ذلك ذهب وتوضأ وصلى، فصلاته الجديدة بعد هذا الوضوء الجديد جائز إن شاء الله. طيب، الخروج ده قد يكون مانع، الحرج قد يكون مانع، يعني الإنسان بيتغير حاله أو تتغير تصرفات الإنسان بحسب حالته. في ناس لا تحرج، فخلاص هو عنده ثقة في نفسه فيستطيع أن يخرج ويتوضأ ويرجع ويصلي مع الإمام، ما فيش مانع. ولكن في ناس يتملكها الحرج فلا تستطيع أن تتصرف هذا التصرف، فعليه أن يستغفر.
0: خاصة لما كانت مثلا في
1: بعض
0: الأوساط مثلا.
1: نعم.
0: يعني في حضور مثلا طائفة مثلا مخصوصة.
1: نعم.
0: من الناس مسؤولين أو كذا
1: أو قد يكون في مع بعض زملائه وأقاربه مثلا، فيتندرون عليه لو خرج من الصلاة بعد ذلك، فيتملكه الحرج. طب في هذه الحالة عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا، ثم يتوضأ وضوءا جديدا ويصلي صلاته إن شاء الله.
0: نعم، بارك الله فيكم. نذهب إلى سؤال عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أنا عايز أسأل سؤالين. أنا حضرتك مركب جهاز سمام من المخ لحوض المي، هل ينفع يعني لو توضيت وضوء فرض واحد ينفع أصلي يعني؟ السؤال الثاني، أنا حضرتك مغسل الحمام كتير، على طول مغسل الحمام، مغسل الحمام كتير، ينفع يعني أصلي يعني وضوء واحد يعني ولا يعني؟
0: طيب، المستمع الكريم يعني نسأل الله أن يعافيه، يعني
1: يا رب.
0: يعني يركب جهاز لكن في الوضوء بيجد حرج في تكرار الوضوء.
1: نعم،
0: وكذلك يدخل الحمام كثيرا، فهو يقول يعني هل له أن يتوضأ وضوءا واحدا مثلا يصلي به؟
1: أيوة، مدام من أصحاب الأعذار له أن يتوضأ بعد الأذان.
0: نعم.
1: ويصلي بهذا الوضوء ما شاء له أن يصلي. خروج أي شيء بعد هذا الوضوء هو غير ناقض في حقه لأنه من أصحاب الأعذار.
0: نعم.
1: طب متى ينتقض وضوءه؟ لو أنه خرج شيئا على غير حدثه الذي هو مريض به، يعني مثلا
0: لا هذا كلام يحتاج إلى يعني توضيح وتفسير.
1: لو فرضنا أنه هو مثلا عنده سلس بول، إذن فالبول الذي يخرج بغير إرادة غير ناقض للوضوء،
0: نعم.
1: ولكن لو هو تعمد
0: نعم.
1: أن يتبول هذا البول ناقض للوضوء،
0: يعني التبول الطبيعي،
1: أيوة
0: قضاء حاجاته الطبيعية، أيوة. وهذا ينقض الوضوء،
1: هذا ينقض.
0: لكن
1: إنما
0: لو مثلا
1: عنده سلس، عنده سلس وخرج بغير إرادة منه،
0: نعم.
1: هذا البول لا ينقض الوضوء. طيب
0: نعم.
1: لو هو عنده سلس بول ولكنه بعد أن توضأ وصلى نام، النوم تناقض الوضوء، فقام من نومه عليه أن يتوضأ. ليه؟ لأنه قد أحدث بإرادته، اللي هو إيه؟ إرادته للنوم.
0: نعم.
1: طيب، وعلى هذا فإذا كان من أصحاب الأعذار فإن عذره هذا غير ناقض للوضوء، وله أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ما شاء إلى أن يدخل الوقت الجديد، فإذا ما دخل الوقت الجديد يجدد وضوءه مرة ثانية ويصلي ما أراد له أن يصلي حتى يدخل الوقت الذي يليه.
0: نعم. سؤال أحد الإخوة المستمعين يقول: لي أختان شقيقتان وبيننا مشاكل بسبب بيت ورث، يعني ميراث تركه والدنا، وقد عرضت عليهما أن يأخذ نصيبهما، وزوجاتي تهددني إذا أخذ نصيبهما وتطلب الطلاق أو الانفصال، فماذا أفعل يعني؟ في
1: لا، الذي لابد أن يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقسم المواريث بالقسمة الشرعية.
0: نعم.
1: للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو
0: نعم.
1: له أختين شقيقتين ووالده ترك بيت.
0: نعم.
1: إذن فهو له نصف البيت وللبنتين النصف الآخر.
0: نعم.
1: فعليه أن يعطيهما نصيبهما من هذا البيت.
0: نعم.
1: وأن يعني ما لا يستمع إلى قول من يقول إنه إيه لا، ده أنت لو أعطيت إخواتك البيت أنا هطلب الطلاق. لا يا سيدي، ما تطلبيش الطلاق ولا حاجة، ولكن هو لا يستطيع أن يعني يستمع إليك ويترك أمر الله سبحانه وتعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأختين لهم نصيب، أعطيهم نصيبهم علشان ما تقاش في حرج شديد وتخالف أمر الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أنا اغتسلت من الحيض ثم نزل دم يميل إلى الإصفرار، هل أعيد الغسل؟
1: نعم، هنا هنفرق ما بين حالتين. الحالة الأولى إن يكون الطهر حصل قبل 10 أيام.
0: نعم.
1: الحالة الثانية إن يكون الطهر حصل بعد تمام 10 أيام. ليه؟ لأنه قبل 10 أيام كلها قد تكون فترة حيض، حتى وإن كانت عادتها 6 أيام أو 7، ولكنها بعد نهاية هذه الفترة اغتسلت، ثم بعد الاغتسال نزل شيء جديد. نزول شيء جديد يبين أنها ما زالت في فترة الحيض.
0: لا.
1: ليه؟ لأنه لسه ما تمتش 10 أيام. كويس. الحالة الثانية لو أنها أتمت 10 أيام ثم اغتسلت ثم نزل بعد ذلك شيء، فهذا الشيء الذي نزل إنما يعد استحاضة ولا يعد حيضا. وعلى هذا فإذا كانت فترة الحيض أقل من 10 أيام ونزل شيء، هي ما زالت في حكم الحائض. أما إذا كانت بعد تمام 10 ونزل شيء فهي مستحاضة وليست حائضا، وأحكام الحيض تختلف عن أحكام الاستحاضة. الاستحاضة من حيث أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تلاوة القرآن ولا كذا ولا كذا مما يمنعه الحيض.
0: نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال، يعني إحدى الأخوات المستمعات أيضا تقول: عندي طفلة رضيعة، ودائما طبعا يعني الطفولة طبعا يبدو أنها تتبول كثيرا على ملابسها، فهل بسبب بول الطفلة ينتقض وضوئي أم لا؟
1: نعم، في فرق ما بين نقض الوضوء ونجاسة الملابس.
0: نعم.
1: فرق كبير بين الاثنين. ليه؟ لأن تمام الوضوء هي طهارة في الإنسان بنفسه. فأقول أنا طاهر طهارة كاملة لأنني توضأت.
0: نعم.
1: ولكن مثلا وأنا ذهب إلى المسجد قد أصاب ثوبي نجاسة. يبقى هنا أنا متوضئ وطاهر وكامل الوضوء وكامل الطهارة، ولكن ثوبي أصبح متنجسا لا يجوز لي أن أصلي فيه.
0: نعم.
1: يبقى في هذه الحالة ما الذي منعني من الصلاة؟ هل حدث قام في نفسي أم نجس تعلق بثوبي؟ نجس تعلق بثوبي.
0: نعم.
1: إذن فالأمر في تغيير هذا الثوب، ليس في إعادة الوضوء. يبقى في هذه الحالة لو أنا شايل طفلة رضيعة فبالت علي، ما الذي حدث وأنا متوضئ؟ ما الذي حدث؟ أن وضوئي لم ينتقض لأنني في نفسي متوضئ وكامل الطهارة، ولكن الذي حدث ومنعني من الصلاة هو تنجس الثوب. ففي هذه الحالة علي أن أبدل هذا الثوب، أو لو أستطيع أن أغسل ما أصابه من النجاسة وأزيل هذه النجاسة وأزيل أثرها فقد عاد الثوب طاهرا كما كان، ويجوز لي أن أصلي في هذا الثوب إذا استطعت أن أطهره وأنا لابس له، وإلا أغيره، ولكني على كل حال لا أحتاج إلى وضوء جديد.
0: طب هذا سؤال ولعله يكون آخر سؤال في هذه الفترة. أحد الإخوة المستمعين يقول: حدث بيني وبين زوجتي جماع في الليل ولم أغتسل ونمت على جنابة، وكنت أنوي صيام نافلة، فهل أكمل صيامي أم أن هذا يعني يبطل صيامه؟
1: نعم، لا، في هذه الحالة له أن يتم صومه.
0: نعم،
1: لأن الحدث كان قد حدث قبل أذان الفجر.
0: يعني
1: الجماع بينهما حدث قبل أن يدخل وقت الفجر، وعلى هذا فهو قد أصاب من زوجته في وقت يجوز له أن يصيبها فيه. ولكن تأجيل الغسل إلى ما بعد أن يؤذن للفجر هذا لا يبطل الصيام، وعليه فله أن يصوم هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه صيامه.
0: نعم، بارك الله فيكم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وقد سعدنا بأن كان معنا لرد على أسئلتكم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات الزملاء محمود الطنائي من الهندسة الإذاعية، أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، وتحيات الزميل مخرج الفترة الزميل علي عبد العال. كان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، روحي وروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، ففي ذكره نور وفيه نعيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف حيث الضمان والأمان والاطمئنان. أما بعد، ليعلم أهل الوصل أن سلامة القلوب سر السعادة في الحياة. سلامة القلوب من الأسقام الظاهرة والباطنة، سلامة القلوب من الحقد، سلامة القلوب من اتباع الهوى، سلامة القلوب من تتبع العورات، سلامة القلوب من الحسد والأمراض والعلل. يا حبيب رسول الله، اعلم تماما أن السعادة الحقيقية حاصلة بذكر الله، حاصلة باتصال القلب بسيدنا رسول الله. فباتصال القلب بسيدنا النبي تتحقق السلامة ويتحقق الأمان. كثير من الناس يبحثون عن السعادة في المال، وبعضهم يبحثون عن السعادة في الشهرة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في المكانة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في اتباع الهوى وإرضاء الشهوات والنزوات وجمع المال من غير حله. هذا فساد، وهذه سعادة مزيفة. وتمر السنون فلا يجدون ما طلبوا، لا يجدون طلبتهم من السعادة، لأن السعادة الحقيقية ليست فيما تملكه يدك، بل فيما يسكن قلبك من نور السراج صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو أعظم كنز يملكه الإنسان، وهو سر الراحة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة. قال أحد العلماء: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. فإن أكثر ما يتعب الإنسان ليس فقرا في الدنيا، بل مرضا في القلب. مرض كالحسد، مرض كالحقد، مرض يحرق صاحبه قبل أن يؤذي غيره، مرض الحقد الذي يحول الحياة إلى جحيم، ومرض الرياء الذي يجعل الإنسان أسيرا لنظرات الخلق، ومرض التعلق بالدنيا الذي يجعل القلب مضطربا لا يعرف سكونا. أما القلب السليم، أما القلب المضيء المنير، فهو قلب ممتلئ بنور الله سبحانه وتعالى، لا يضره فوات الدنيا ولا يفسده إقبالها. وكما ورد عن سيدنا علي أنه قال: إن الدنيا ترتحل مدبرة، وإن الآخرة ترتحل مقبلة. أيها الأحبة، إن من أعظم نعم الله على العبد أن ينام وقلبه خال من الضغينة، وأن يستيقظ وهو لا يحمل في صدره حقدا ولا غلا ولا كرها ولا بغضا لأحد، أن يعفو عمن ظلمه ابتغاء مرضات الله، أن يدعو لمن أساء إليه بالهداية والصلاح. وقد بشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة برجل من أهل الجنة، فلم يجدوا عنده كثرة صلاة ولا صيام، ولكنه كان يبيت وليس في قلبه غل على أحد. هكذا تكون سلامة الصدور بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:56. القارئ شيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما يتيسر من سورة النازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: استمعنا يا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات من سورة النازعات تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: عنوان هذه الحلقة: حسن الظن راحة للقلب وسلامة للمجتمع. حسن الظن ليس مجرد خلق جميل، بل راحة للقلب وسبب للسلام بين النفوس، وجسر يحفظ المودة بين الناس. ضيفنا الكريم، ما معنى حسن الظن، ولماذا هو علاج للقلب؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحسن الظن ليس سذاجة تغمض عينيك عن الخطأ، ولا غفلة تعطل عقلك، ولا تغافلا يبرر كل شيء، بل هو علم بالله وفقه بالنفس وأدب مع الخلق. هو أن يكون قلبك نقيا، لا يستعجل الإدانة ولا يسارع إلى التهمة، أن ترى الناس وفي قلبك مساحة للعذر وفسحة للتأويل ورحابة في الحكم. حسن الظن هو أن تقف عند الظن، لا أن تتجاوزه إلى الحكم، لأن كثيرا مما نظنه حقيقة ليس إلا خيالا صنعه ذهننا ووسوس به الشيطان. لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولم يقل اجتنبوا الظن كله، بل قال كثيرا من الظن، لأن النفوس تضعف والقلوب تميل، فحذرنا من الكثير الذي يفسد. وتأمل كيف وصف بعض الظن بأنه إثم، لأنه لا يقف عند القلب، بل يتحول إلى كلام، ثم إلى قطيعة، ثم إلى بغضاء، ثم إلى عداوة. إن سوء الظن يبدأ فكرة صغيرة، ثم يكبر في القلب حتى يصبح حقيقة في نظر صاحبه، ويبدأ الإنسان يبني عليه مواقف ويتخذ بسببه قرارات، فيخسر الناس ويخسر راحته ويخسر سكينته. إنه يتعب صاحبه قبل غيره، يجعله يعيش في شكوك لا تنتهي، يفسر الصمت إهمالا، والانشغال تعمدا، والنصيحة إهانة، فيضيق صدره ويتعب قلبه ويفقد طمأنينته. أما حسن الظن فهو راحة القلب، هو أن تعيش مطمئنا، لا تطاردك الظنون ولا تأكلك التفسيرات السيئة، ترى الناس بعين سليمة، فيسلم صدرك ويرتاح قلبك. ذلك قال بعض السلف: المؤمن يلتمس المعاذير، والمنافق يتتبع العثرات. فانظر أين قلبك، أفي طريق التماس العذر أم في طريق التفتيش عن الزلات؟ وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. وهذه قاعدة ذهبية في سلامة الصدور، التمس ولا تسارع. وتأمل في بعض واقعنا، كم من صداقة انقطعت بسبب تفسير خاطئ، وكم من بيت تصدع لأن الظنون تسللت إلى القلوب، وكم من علاقة جميلة فسدت لأن أحدهم لم يحسن الظن بلحظة عابرة. إن الشيطان لا يحتاج أن يوسوس لك كثيرا، يكفيه أن يزرع في قلبك ظنا ثم يتركك تكمل القصة وتبني الحكم وتفسد العلاقة بنفسك. ومن أعظم ما يهذب القلب في هذا الباب أن تتذكر نفسك أنت تخطئ وتقصر وتحتاج إلى من يلتمس لك عذرا، فكيف ترضى لنفسك ما لا ترضاه لغيرك؟ فكما تحب أن يفسر الناس كلامك بأحسن ما يمكن فافعل أنت ذلك معهم. وأعظم حسن الظن هو حسن الظن بالله عز وجل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظننت بالله خيرا أعطاك خيرا، وإذا رجوت رحمته فتح لك أبوابها، وإذا أحسنت الظن بتدبيره سكن قلبك ولو اضطربت الأحوال. فإذا حسن ظنك بربك حسنت نظرتك للحياة، وإذا حسنت نظرتك للناس سلم قلبك، وإذا سلم قلبك عشت في سعة وراحة وطمأنينة.
6: ضيفنا الكريم، ما أثر حسن المعاملة والظن في حياة المؤمن؟
7: نعم، حسن الظن كما قلنا ليس خلقا جميلا فقط، بل هو مفتاح راحة للقلب وسبيل سلام في الحياة وطريق قرب من الله عز وجل. فأولا راحة نفسية وهدوء داخلي. الإنسان الذي يحسن الظن يعيش مطمئنا، لا يطارده الشك ولا ترهقه التفسيرات السيئة، يرى الناس بعين سليمة فيرتاح قلبه ويسكن صدره. أما سوء الظن فهو عذاب صامت يجعل صاحبه يعيش في قلق لا ينتهي. ثانيا قلة الخلافات وسلامة العلاقات، فكم من خلاف كبير بدأ بظن صغير، وحسن الظن يغلق باب الشقاق من أوله، يجعلك تلتمس العذر فلا تتسرع في الغضب ولا تسارع في القطيعة، فتبقى العلاقات نقية والمودة مستمرة. ثالثا طمأنينة القلب وبعده عن الوسواس. القلب الذي امتلأ بحسن الظن لا تجد فيه مكانا للوسواس، لأنه لا يتغذى على الشكوك ولا يبني على الأوهام، بل يعيش في سكينة يأخذ الأمور ببساطتها ويترك ما لا يعلمه لله عز وجل. رابعا قرب من الله لسلامة الصدر، فحسن الظن ينقي القلب، والله تعالى يحب القلوب النقية. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن سلامة القلب ألا يحمل ظنونا سيئة ولا حقدا على أحد، فكلما طهر قلبك من الظنون اقتربت من الله، وكلما سلم صدرك للناس سلمت علاقتك برب الناس سبحانه وتعالى. فحسن الظن إذن ليس رفاهية خلقية، بل هو نعمة تجعلك تعيش في راحة وتتعامل بسلام وتلقى الله عز وجل بقلب نقي. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يومي الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء. إخوة الإسلام والإيمان، تتأكد في الوجدان الإنساني حقيقة راسخة مفادها أن التعاون هو المحرك الأول لكل تفوق حضاري عرفه التاريخ، فهو الضرورة التي تحول العجز الفردي إلى قوة جماعية قادرة على تذليل المستحيل وتشييد أركان النماء والوئام. ولذلك جاء الوحي الإلهي ليصوغ هذا الدستور الإنساني الخالد في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان وتعاونوا على البر والتقوى بموقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن التعاون المنشود هو الذي يثمر أمنا نفسيا ومجتمعيا، ويهيئ للناس بيئة صالحة تتكامل فيها الطاقات بدلا من أن تتصادم. وحين يولد التعاون على البر والتقوى فإنه يتحول من مجرد تنسيق للجهود إلى سياج أخلاقي يحمي المجتمع من الأثرة والأنانية والوقوع في شرور النزاع والعدوان. كما تتجلى عظمة هذا الفضل في الرؤية النبوية التي لم تنظر إلى المجتمع كأفراد بل ككيان حي يتأثر كل جزء فيه بالآخر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. هذا التشبيك النبوي يحمل دلالة عميقة على أن فضل التعاون يكمن في تحقيق التماسك الذي يمنع الانهيار. فالقوة الحقيقية لأي أمة لا تقاس بثرائها المادي بقدر ما تقاس بمدى تلاحم أفرادها وتماسك بنيانها. ولأن السعي في عون الآخرين يتطلب جهدا وبذلا، فقد جعل الإسلام للمتعاونين جائزة كبرى تضمن لهم الطمأنينة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إن فضل التعاون يتجاوز المردود الاجتماعي إلى الفوز بالرعاية والمدد الإلهي الذي لا ينقطع. وإن الأثر المستدام للتعاون يظهر جليا في قدرته على تفتيت الأزمات الكبرى وتحويلها إلى فرص للنجاح. فحين تتضافر العقول وتتكامل السواعد تذوب الفوارق التي تصنع الألفة بين الناس، ويحل الوئام محل الضغينة، ويصبح العطاء ثقافة سائدة تقود نحو تنمية حقيقية وعمران مستقر. فالتعاون هو السر الكامن وراء كل عمل حضاري عظيم، وهو الروح التي تبث الحياة في المؤسسات والمبادرات الإنسانية التي ترفع المعاناة عن كاهل الضعفاء والمحتاجين. وحين يدرك المجتمع هذا الفضل ويتحرك من خلاله فإنه يخطو بثبات نحو صياغة واقع آمن يتجاوز فيه الإنسان حدود مصلحته الضيقة ليسهم في صياغة مشهد حضاري متكامل يجمع بين رضا الخالق وصلاح حياة الخلق. قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:30. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية الدوري عن أبي عمرو للقاري شيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا من أول سورة الأنعام حتى الآية 58 من السورة الكريمة. نستمع الآن إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الأنعام إلى الآية 58 من السورة نفسها برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وهو الله في السماوات، قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، أمال النهار وأسكن الهاء هكذا: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وأسكن الهاء من قوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، ها هكذا وهو يطعم ولا يطعم. وفتح الياء من قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وسكن الهاء من قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. قوله تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، سهل الدوري الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى وأمال أخرى، هكذا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، وكذا أمال افترى من قوله تعالى ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، قرأ الدوري بنصب فتنة هكذا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، على أنها خبر تكن مقدم وإلا أن قالوا اسمها مؤخر. قوله تعالى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قرأ الدوري برفع نكذب ورفع نكون

الرفع عطفا على قوله تعالى نرد، ذلك الفعل المرفوع، أي يقولون نادمين حيث لا ينفعهم الندم، يا ليتنا نرد ونوفق للتصديق والإيمان. وقلل الدوري أيضا الدنيا من قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وأمال ولو ترى ولو تري إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. وقلل الدنيا من قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وقرأ أفلا تعقلون بياء الغيب هكذا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. وأدغم الدال في الجيم من قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أدغم الذال في الجيم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قرأ الدوري بكسر الهمزة في الموضعين على الاستئناف هكذا كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم

0: بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قوله تعالى يقص الحق، قرأها الدوري يقضي الحق وهو خير الفاصلين من القضاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أغنى عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية الدوري عن أبي عمرو البصري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة الأنعام حتى الآية 58 من السورة الكريمة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية التي نواصل فيها رحلتنا المباركة في شرح أحكام التجويد من خلال متن الجزرية للإمام ابن الجزري مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وصلنا معكم إخوة الإيمان في متن الجزرية إلى قول الناظم: لدراسة من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. فضيلة الشيخ، نريد أن نستكمل شرح الإمام زكريا الأنصاري لمتن الجزرية.
4: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ابن الجزري: للدراسة من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. يقول الشيخ زكريا شارحا كلام الناظم بقوله: وقيل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرجها منهما. نشرح هذه الفقرة الصغيرة. الضمير يخرجها أي الضاد، منهما يعني من الحافتين. وعمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن القرشي العدوي أبو حفص، أول من لقب بأمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين الشجاع الحازم صاحب الفتوحات، يضرب بعدله المثل وله تاريخ طويل. هذه كلمة لا بد منها إذا ذكر. توفي رحمه الله سنة 23 من الهجرة رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله. أما جملة رضي الله عنه التي ذكرها الشيخ زكريا في كلامه فهي جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الإعراب، تستحب عند ذكر الصحابة والصالحين، وكذلك عند ذكر العلماء والأخيار، ولا يسأم من تكرار هذا، فمن أغفل هذا فقد حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. نبه على هذا الإمام النووي وابن هشام الأنصاري رضي الله عنهما. نرجع للشيخ زكريا: وبالجملة هي أصعب الحروف وأشدها على اللسان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. تلك الفقرة من كلام الشيخ زكريا، سنقف معها بعض الشيء. قال أهل العلم: معنى الحديث صحيح، لكن لا أصل له كما قال ابن كثير في تفسيره وغيره من الحفاظ، وأورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد، وذكره السيوطي في المناهل بألفاظ أخر. نرجع لكلام الشيخ زكريا: أي الذين هم أفصح العرب، وهم أفصح من نطق بها، وأنا أفصح العرب، وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب. نقف مع هذه الفقرة من كلام الشيخ زكريا. والعرب ثلاثة أقسام: بائدة أي كانوا موجودين ثم بادوا وزالوا مثل ثمود وعاد ولم يبق منهم نسل، والعاربة وهم ذرية يعرب ابن قحطان ظهروا في اليمن ثم تفرقوا في شبه الجزيرة، والمستعربة سميت بهذا الاسم لأنهم اكتسبوا العربية من أخوالهم جرهم ابن قحطان ظهروا في مكة، ومنها تفرقوا في جهات كثيرة من الحجاز وتهامة، وينتهي نسبهم إلى سيدنا إسماعيل عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم.
3: صلوات الله وسلامه على جميع أنبيائنا ورسلنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
5: آمين.
4: يقول الشيخ زكريا: وقوله بيد بمعنى من أجل، وقيل بمعنى غيص. نقف مع هذه الجملة أو هذه الفقرة. في الحديث الذي ذكره الشيخ زكريا بمعنى من أجل، أي أنه من قريش، وبيد اسم بمعنى غير كما ذكر أيضا الشيخ زكريا، ملازم للإضافة إلى أن. ففي الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم، الحديث. وقيل بمعنى إلا وبمعنى على، ويكفي هذا. نرجع للشيخ زكريا في جملة أخرى من الشرح ويقول: وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم. هذه الجملة تحتاج إلى توضيح بسيط. هذا نوع من أنواع البديع البلاغي، لذلك اسمع إلى الكلام القادم للشيخ زكريا ويقول: كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. أرجو من المستمع الكريم ألا يتضجر من كلام الشيخ زكريا، فلا عجب أن يستشهد بكلام العربي وهو يتكلم عن حديث النبي أو عن التجويد، لأن القرآن بلسان عربي مبين. دائما كلما سنحت له الفرصة يعطينا معلومة.
3: نعم فضيلة الشيخ.
4: أولا، هذه الفقرة من كلام الشيخ زكريا يجب أن توضح بما يلي: هذا بيت ساقه الشيخ زكريا كشاهد على كلامه أنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم.
3: نعم.
4: في الفقرة السابقة. وهذا البيت هو لأبي ثمامة زياد ابن معاوية المشهور بالنابغة الذبياني، وهذا البيت من قصيدة له يمدح فيها النعمان، وهو من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية. فالشاعر يقول: لا عيب فيهم، صفة ذم منفية، غير استثناء لصفة مدح، وهو أن سيوفهم بهن فلول، أي كسور في حدها الذي يقطع، من قراع الكتائب، قرع قرعا ضربه، أي ضراب، والكتائب جمع كتيبة، والقصد منها الجيش، أي بالسيوف كسور في حدها الذي يقطع من كثرة القتال. إن كانت هذه الكسور عيبا فهذا محال أن يكون كذلك، لأنه بيان لكمال الشجاعة في الجنود، فهو باختصار شديد، استثناء من صفة ذم منفية صفة مدح، كما مثل الشيخ زكريا بالبيت السابق، فهو أكد الشجاعة بما يوهم ضدها، ويكفي هذا.
3: نعم فضيلة الشيخ.
4: نرجع إلى كلام الشيخ زكريا: واللام أدناها لمنتهاها، أي واللام مخرجها من أول حافة اللسان مع ما يليها من الحنك الأعلى إلى آخرها. قال سيباويه: فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية. نقف مع هذه الفقرة للشيخ زكريا. لاحظ أيها المستمع الكريم، كلنا رأى طرف لسانه به استدارة في طرفه الأمامي، فناحيته اليمنى تسمى أدنى الحافة.
3: الناحية اليمنى تسمى أدنى الحافة.
4: للتقريب، ارفع كف يدك اليسرى.
3: نعم.
4: وانظر إلى آخر كفك وهو يتصل بساعدك.
3: نعم.
4: لو أن هذا هو اللسان فذاك أقصاه،
3: ما المنطقة بين الكف والساعد،
4: عند نهاية الأصبع من الناحية اليمنى، خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام.
3: الخنصر.
4: من الخنصر تلك حافة.
3: نعم.
4: فهذا أدناها، لأنها تحت أقصاها، فهذا أدناها. إلى بداية الإبهام هنا من أعلى، تلك أدنى وتلك أدنى، فهذه يمنى وهذه يسرى.
3: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
4: وإياكم. فناحيته اليمنى تسمى أدنى الحافة، والناحية اليسرى تسمى أدنى الحافة ومنتهى الحافة وهو عند نهاية الوسطى، ومنتهى الحافة طرفه المستدق، وعليه فاللام يخرج من أدنى حافتي اللسان الأمامية إلى منتهى طرف اللسان مع ما يليها من لثة الأسنان العليا. واللثة هي اللحم المحيط بالأسنان التي ذكرها الشيخ زكريا بقوله قال سيباويه الثنية والرباعية والأنياب والضاحك، وقد سبق بيانها فاسترجع مزيد توضيح للمستمع الكريم. ارفع كفك كأنه اللسان، ما كان قريبا من نهايته فهذا أقصاه، ومن عقلة الأصبع الثانية تبدأ أدنى الحافة، ونهاية الوسطى من الأصابع تسمى منتهى الحافة، وهذا مخرج اللام مرققة أو مفخمة، إلا أنه في المفخمة يرتفع أقصى اللسان قليلا. جرب هذا، قال الله، قال هذه لام مرققة، الله مغلظة، تجد اللسان تقعر هكذا، قال الله محمد الرسول لو اللام مرققة، أو تجد اللسان قد تقعر قليلا وارتفع أقصى.
3: ننتقل إخوة الإيمان معكم إلى البيت 15 من المتن.
4: قال الناظم رحمه الله والنون من طرفه تحت جعل والراء دانيه لظهر أدخل. يقول الشيخ زكريا شارحا والنون تخرج من طرفه أي اللسان مع ما ذكر. نقف مع هذه الفقرة، نلاحظ هنا الشيخ زكريا ذكر كلمة والنون بالرفع مبتدأ، وعليه أكثر الشروح والطبعات، وفي بعض النسخ والطبعات والنون بالنصب على أنه مفعول مقدم لقوله اجعلوا أي اجعلوا النون. ونلاحظ كذلك كلمة الطرف، فالطرف بفتح الراء ناحية الشيء وجانبه، قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أما الطرف بسكون الراء فهو البصر، ويطلق على الجفن، قال تعالى أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فانتبه. ويقصد مع ما ذكر أي طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام بقليل يخرج حرف النون، سواء أكانت ساكنة أم متحركة، مظهرة أم مشددة. وهذا الجزء أو القسم سمي نصف النون المكمل، ونصفها الثاني المكمل من الخيشوم. أما المخفاة والمدغمة في غير مثلها والمقلوبة فإنها تتحول من مخرجها وهو طرف اللسان إلى قرب مخرج ما بعدها أو إليه، وستشرح بإذن الله في نهاية الباب عند قوله وغنة مخرجها الخيشوم، فلا تقلق.
3: شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ خالد. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نستكمل معا شرح متن الجزرية للشيخ زكريا الأنصاري مع فضيلة الشيخ في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، ويتلو علينا ما يتيسر من سورة قاف وقصار السور. أما أذان المغرب فيحين موعده قبل 8:05. وفي 8 إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. يصحبنا في هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة، ومعه من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. أما الآن فنستمع إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
6: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر 3 فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت 3 فلم يؤذن لي، فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
7: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى قرآن المغرب في تلاوة قرآنية مباركة للقارئ شيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي، نذيعها بمناسبة ذكراه. والقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي ولد في العاشر من شهر يوليو من عام 1930 بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عامر عثمان. حصل على الثانوية في عام 1950 واعتمد قارئا بالإذاعة المصرية في عام 1967، وشارك في إحياء ليالي شهر رمضان في مصر والعالم العربي والإسلامي. كرم اسم الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي وحصل على وسام الامتياز من الدرجة الأولى. وفي مثل هذا اليوم التاسع من شهر يونيو من عام 1992 رحل عنا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي. ومن تسجيلاته نستمع إلى قرآن المغرب مما يتيسر من سورة قاف وقصار الصور.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا

نفسه.

إذ يتلقى المتلقي

وجاءت سكرة الموت بالحق

ونفخ في الصور ذلك يوم

وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد

الحق.

ورفعنا لك ذكرك.

فإن مع العسر

صعب. وإلى ربك

عالم

استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى قرآن المغرب، وقد تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي ما تيسر من سورة قاف وقصار الصور، وقد أذعنا له هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الكاملة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. 8:55 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا يا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ محمد رفعت. يؤذن بصلاة العشاء في 9:28. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، الآن ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة من ربنا تبارك وتعالى نبثها لكم في هذا الملتقى الجديد من ملتقيات الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، برعاية فاضلة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة الأحباب، ملتقى الليلة يأتيكم تحت عنوان حقوق الأسرة رؤية إسلامية. ضيف هذا الملتقى فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف لشؤون الوجه البحري، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. معنا فيه قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، ومبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني. إخوة الإسلام، نظام الأسرة في الإسلام هو منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك تسوده المودة والرحمة، ويرتكز على قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الزوجين وحقوق الأبناء وواجبات بر الوالدين، مع تكريس أسس العدل والمساواة. لذا كان ملتقى الليلة تحت عنوان حقوق الأسرة رؤية إسلامية. نبدأ هذا الملتقى إخوة الإيمان بإقامة وأداء صلاة المغرب هنا في الجامع الأزهر الشريف، والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. الآن يقام لصلاة المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر،

استووا، اقبلوا على الله بقلوب خاشعة.

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث نقدم لحضراتكم على الهواء ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، والذي يأتيكم في هذه الليلة المباركة تحت عنوان حقوق الأسرة رؤية إسلامية. إخوة الإيمان، لا شك أن الأسرة هي اللبنة الأولى لكل مجتمع، إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يحفظ بلادنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ معكم ملتقى الليلة بتلاوة قرآنية مباركة، نعيش في رحاب هذه التلاوة من قارئنا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.

0: هكذا يا أخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي النساء والروم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكانت خير استهلال لنقلنا لملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، ملتقى اليوم يأتيكم تحت عنوان حقوق الأسرة رؤية إسلامية. نبدأ مع ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف لشؤون الوجه البحري. ضيفنا الكريم، التأسيس القيمي للأسرة في الإسلام هو عملية بناء الحاضنة الأولى التي تشكل هوية الفرد وتوجهاته. تبدأ هذه العملية باختيار الشريك القائم على التكافؤ، وتترسخ عبر المودة والرحمة، وتستمر بغرس مبادئ الحوار والمسؤولية والتعاون لضمان بناء جيل سوي قادر على مواجهة تحديات العصر. نود أن نتحدث ضيفنا الكريم في البداية عن هذه العملية، عملية التأسيس القيمي داخل الأسرة، وأركان وأعمدة هذه العملية التي تقوم عليها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين وبعد. من الجامع الأزهر العتيق، قبلة العلم للمسلمين جميعا، ومن عبق التاريخ، ومع ثلة من العلماء الأفاضل والمستمعين الكرام، نتحدث عن أسس بناء الأسرة. الحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن بناء الأسرة لم يخص المسلمين فقط، بل ارتضى لعباده جميعاً نظام الطهر والعفة في بناء الأسرة، كما سمعنا من فضيلة الشيخ في القراءة: يا أيها الناس،

0: عامة للمسلم وغير المسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم خص الأسرة المسلمة وخص أطهر خلق الله عز وجل بهذه الخاصية فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم حاكيا عن سنن الأنبياء من قبله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذه الصورة في بناء الأسرة هي التي ارتضاها الله عز وجل لأفضل خلقه، فإن ارتضاها الله عز وجل لأفضل خلقه فقد ارتضاها للناس جميعا. ثانيا، الأسرة منع الإسلام وجه التطرف فيها لا بالتقصير ولا بالغلو، حيث جاء ثلاثة نفر إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وأما الثاني فقال وأما أنا فأقوم الليل أبدا ولا أرقد، وأما الثالث فاشتط في أمر الأسرة فقال وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم أراد أن يقومهم ويضبط أفكارهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وتحته عشر نسوة اسمه غيلان بن سلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، لأن الأسرة إن زادت عن ذلك لن يستطيع الأب تقويم الجميع ولن يستطيع تعليم الجميع ولن يستطيع إفهام أبنائه ما أراده من مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن بناء الأسرة يقوم أساساً على دقة وحسن الاختيار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ذلك فيقول إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وسئل أحد الصالحين إلى من تزوج ابنتك؟ فقال إلى من يتقي الله فيها. إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يهنها. كذلك من أسس بناء الأسرة، من أسس بناء الأسرة المسلمة أن يكون اختيارك دون غش أو خديعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الخطاب: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقال لآخر: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أي ضيقا. وقال صلى الله عليه وسلم لأحد الذين أرادوا النكاح أيضا حينما جاءه لكي يسأله عن الزواج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح له هذه الصورة: انظر إليها. فقال الرجل: فكنت أتخبأ لها حتى نظرت إلى ما يدعوني إليها. قيل: كيف كنت تجلس؟ قال: كنت أجلس فوق شجرة. كذلك أخيرا من أسس بناء الأسرة المسلمة أن تكون العشرة مرضية بالمعروف، وإلا فالفرقة أفضل، لأنها ستجد في غيره عوضا وسيجد في غيرها عوضا، كما قال الحق تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. هذا وبالله التوفيق.
1: ننتقل إخوة الإيمان إلى ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. ضيفنا الكريم، الأسرة المسلمة تقوم على حقوق متبادلة بين الزوج والزوجة والأبناء. هذه الحقوق لا بد أن يعطي كل فرد في الأسرة ما عليه من حقوق ويأخذ ما له من واجبات، حتى نحقق التوازن المطلوب والإصلاح الكامل لهذه الأسرة. نود أن نتحدث عن هذه الحقوق المتبادلة بين أفراد الأسرة ضيفنا الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية، كلما جئت إلى هذا المكان البيت الكبير الذي تربينا فيه وتعلمنا كل ما علمنا بسببه وبعلمائه الكرام، فإني دائما أسعد بهذا اللقاء، ودائما أقدم الشكر الخالص لفضيلة الإمام الأكبر راعي الجامع الأزهر بكل ما يقدمه له من عون ثقافي واجتماعي وأدبي، وكل من يعاونه في ذلك من فضيلة الشيخ وكيل الأزهر ورئيس أروقة الأزهر والمشرف العام على رواق الأزهر وإذاعة القرآن الكريم التي تقوم بتوصيل هذه الخدمة إلى مستمعيها الكرام. وبعد، فإننا نتحدث اليوم في موضوع من أهم موضوعات الساعة والذي يشغل الأمة الإسلامية وليس الأمة المصرية وحدها، وهو أن الأسرة هي الخلية الأولى الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت والعياذ بالله لا نرجو برئا لكثير من المشاكل. والإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة عندما وضع كل تفاصيل وأحكام الأسرة سواء نص عليها في القرآن الكريم في كثير من الآيات القطعية والتفصيلية. فمن ضمن الآيات التي وردت تفصيلا في القرآن الكريم جانب الزواج والطلاق وأحكام النساء. ولعلنا نلمس أن هناك عشرات الآيات في القرآن الكريم سواء في سورة البقرة أو سورة النساء أو سورة الطلاق كلها تتعلق بأحكام الأسرة في نصوص قطعية تفصيلية واضحة سهلة البيان لا اعوجاج فيها ولا تحريف. وليس علينا إلا الالتزام والطاعة لله سبحانه وتعالى ثم لنبيه الكريم الذي قدم البيان والتوضيح والتفصيل لكل صغيرة وكبيرة وردت في القرآن الكريم وجدت في حياة الأمة في زمنه وزمن كبار الصحابة رضوان الله عليهم ثم تبعهم أئمة العلم من أئمة أهل السنة والجماعة وقاموا بتبويب أبواب الفقه أبواب كاملة. لم يكن مصطلح الأسرة هو المصطلح الزائد في ذلك الوقت، فهناك باب الزواج، هناك باب الطلاق، هناك أحكام التركات كانت ميراث أو وصايا أو وقف وغير ذلك. فهذه كلها إذا جمعناها إنما هي ضوابط وعناصر قيام الأسرة. الأسرة تبدأ بعقد هو من أقدس العقود في الشريعة الإسلامية، فكل عقد يجوز التجاوز فيه والتراضي والتبادل بين الناس حسب الأعراف وغيرها، فهذا يقول بيع وهذا يقول ملك وهذا إلا عقد الزواج. فعقد الزواج من العقود التي لها قداسة في الشريعة الإسلامية بحيث لا يجوز استخدام ألفاظ في عقد الزواج غير الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم، فلا يجوز استبدال، وذلك عند جمهور الفقهاء لا يجوز استبدال كلمة الزواج أو النكاح اللتان وردتا في القرآن الكريم وكذلك كلمة الهبة فيما ذكر أنه قصية من قصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول أنه ما دام قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من سننه الكريمة التي نقتضي به فيها. فإذا استخدم لفظ غير ذلك في عقد الزواج أبطله. فلو قال إنسان لآخر أجرني ابنتك في مقابل مهر كذا كذا يكون العقد باطل، لأن المرأة ليست سلعة وليست عينا من الأعيان تتبادل بالمال لما لها من قداسة ومكانة في الشرع الكريم. كما أن الإسلام وضع عناصر أساسية لا يكتمل العقد إلا به، هناك شروط وأركان لعقد الزواج ليس كأي عقد من العقود، لا يجوز ترك ركن ولا يجوز ترك شرط انعقاد وإلا بطل العقد. لابد أن تكون المرأة حلالا للرجل، فلا يجوز أن يتزوج واحدة من محارمه ولا أخت من الرضاع ولا يتزوج امرأة ليست صاحبة ديانة سماوية بنص الشرع. كل هذا في تفصيل دقيق بآيات القرآنية أولا ثم في تفصيل من نبينا صلوات الله عليه وسلم. طبعا العقد الزواج ده رابطة، ولذلك يسمى العقد باختصار في الشريعة الإسلامية هو الربط بين كلامين أو أكثر لإحداث أثر يقره الشرع. لازم في طرف أول وطرف تاني بيستخدموا لفظ معين محدد شرعا مبني على التراضي، لابد أن يكون المقصود منه هدف الشرع وهو المودة والرحمة والتناسل والإنجاب والعشرة السليمة، فغير ذلك يخرج عن دائرة الزواج. أي استمتاع بالمرأة غير هذا فهو فاحشة ومحرم شرعا. طيب العقد لازم يرتب التزامات على أصحابه. حتى نعود إلى السؤال المطروح من الأستاذ بهاء، كل عقد يرتب التزامات يعني حقوق وواجبات. البياع لما بيعقد عقد بيع عليه واجبات وله حقوق، لازم ياخد الثمن من المشتري ولازم يسلمه السلعة، ده في المعاملات العادية. ما بالونا بعقد يربط بين نفسين سيلتحمان في نفس واحدة بعقد يسمى الميثاق الغليظ، لأن الذي وثقه هو الله سبحانه وتعالى، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طيب اللي وضع الميثاق الغليظ ده وضع له ضوابط، ما سابوش كده. طيب في حقوق للرجل وواجبات على الرجل، لأن الحق هو ما وجب بالشرع، سواء كان هذا الوجوب لله سبحانه وتعالى زي ما الصلاة واجبة عليك، واجبة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لما تكون مديون، الدين اللي عليك ده واجب عليك لمين؟ لشخص آخر. ففي حقوق لله وحقوق للعباد. حقوق المرأة في الزواج، العقد شريعة المتعاقدين في حاجة اسمها حقوق على الرجل يقابلها واجب على المرأة، واجبات على المرأة يقابلها التزام على الرجل، وهناك حقوق مشتركة يجب أن تتم من الطرفين. أهم هذه الالتزامات الناجمة عن هذا العقد بالنسبة للرجل، يجب عليه القيام بالقوامة، بمعنى تحمل مسؤولية الزواج المادية والمعنوية والأخلاقية وتكريم المرأة، وإلا لا يصلح للزواج. طيب يجب على الرجل أن ينفق على المرأة ويوفر لها المسكن الطيب ويعاملها بالحسنى كما أمر القرآن الكريم. طيب في مقابل ذلك يجب على المرأة طاعة الزوج، حق الطاعة من المرأة على الرجل لازم تطيعه، لأنه الأحاديث كثيرة في هذا المقام، وإن كانت أحاديث رمزية لا نأخذ الحرف بحرفه، وإنما نأخذ الرمز الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت الزوجة أو المرأة بالسجود لزوجها. هذا سجود معنوي، مش هتركع لجوزها أو تسجد لزوجها، لأن هذا لا يكون إلا لله. أمال إيه معنى السجود؟ أي الطاعة في غير معصية. كلما أمرها الرجل بأمر فيه مصلحة الأسرة وجبت عليها الطاعة. اثنين، يجب على المرأة كما أن الرجل يعاملها بالمعروف هي أيضا تعامله بالحسنى، فلا تسيء معاملته، لا تنجز بعصيان أو بترك آداب الحياة الزوجية بأن تخرج من بيتها دون إذنه، أو تفعل ما لا يرغبه الرجل إلا بإذنه. وهناك الأحاديث الكثيرة في هذا، لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص إلا باستئذان زوجها، لأنها عشرة، حياة مشتركة، شركة فيها طرفين لازم يعرفوا كل أسرار الشركة. طيب عايزة استأذني زوجك وهو لن يرفض، عايزة تقدمي حاجة لأهلك قدمي، بس بعد إذنك أيها الزوج، لأنك رجل المنزل الذي تتعب وتكد وتأتي بالرزق، فأستأذنك فيما أقدمه وأعطيه للآخرين. هناك حقوق مشتركة، المرأة لها كمان حق المهر والصداق، وإذا لم يكن المهر ركنا في عقد الزواج، يعني ما هو زي الولي ولا زي أن تكون المرأة حلالا للرجل، وإنما هو عنصر من أهم عناصر الزواج. لو رفض الرجل عند العقد أن يحدد مهرا لامرأته بطل العقد في بعض المذاهب، والبعض الآخر يجبره على تقديم مهر المثل. ثم الحقوق المشتركة، كما يستمتع الرجل بالمرأة تستمتع المرأة بالرجل، فلا بد أن يتكاتف لتحقيق العفة والإحصان. كل هذا يمثل أسرة هادئة سعيدة بمواثيق قرآنية نبوية متفق عليها عند الفقهاء، ونفذها الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفقا للميثاق الغليظ.
1: شكرا لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذي تحدث بهذه الاستفاضة عن الحقوق المتبادلة والمتوازنة لإصلاح الأسرة في الإسلام. ننتقل مستمعينا الكرام إلى نقطة من الأهمية بمكان في بناء الأسرة، فالشريعة الإسلامية حرصت كل الحرص على استمرار الأسرة ومنع ما يهدد استقرار الزواج، لكن الأسرة في العصر الحديث ضيفنا الكريم تواجه الكثير من التحديات التي تهدد استقرارها وترابطها. فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف لشؤون الوجه البحري يحدثنا عن أهم التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة المسلمة؟
0: أولا بالنسبة للتحديات التي تواجه الأسرة، بداية تأتي أو أولى هذه التحديات في وضع الحلال في موضع عسير، حيث تكثر الطلبات المادية من الزوجة وأهلها إلى الزوج بغية أن يوفروا لابنتهم يعني أفضل قسط من الراحة، وبالتالي تزداد هذه المهام عليه، لأن المال يحتاج إلى وقت كثير كي يستطيع الشخص أن يحصله، وإذا كان الأمر كذلك فنحن نضيق باب الحلال على الرجل حتى يطلب الحلال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. وكذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الغلو في المهور كرامة في الدنيا أو مكانة في الآخرة لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق ولا أصدقت إحدى بناته أكثر من 12 أوقية ونشا، حوالي 500 جرام من الفضة، تمام؟ فيعني هذا يعني في هذا الزمان يسير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب ليس عنده شيء: التمس ولو خاتما من حديد. وقال له حينما لم يجد الخاتم: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. هناك أيضا من الأمور التي تعسر أو من التحديات التي تقف أمام الأسرة كثرة الطلبات المادية من الزوجة، وتنظر فيها إلى غيرها ممن نلن حظا من الرفاهية، وبالتالي تدخل المرأة في سباق محموم تريد من الرجل أن يوفر لها كل شيء، فيصبح في الدنيا كالذي يطلب السراب حينما يصل إليه لا يجد شيئا، فهذا أيضا يعسر على الناس حياتهم ويكدر على الأسر صفوها. كذلك ننتقل إلى حالة أخرى، وهي ودخول التقنيات الحديثة إلى البيوت، حيث أصبح الإنسان أمام أبنائه ليس هو المربي الوحيد، وإنما دخلت عليه أشياء داخل بيته رغما عنه، حتى إن البعض من أصحاب نشر الرذيلة وغيرها يريدون أن يطبعوا بين الأخلاق الإسلامية وبين ما يريدون إدخاله عليها كالمساكنة وأمثالها والمثلية وغيرها، مما يأباه المسلم ومما يأباه صاحب الطبع النظيف الطيب الطاهر حتى وإن كان غير مسلم. كذلك من الأمور التي ينبغي على الأسرة الأخذ بها طاعة الأبناء لآبائهم حتى لا يفسد جو الأسرة. فالحديث يقول: ثلاث لا يقبلن إلا بثلاث: طاعة الله وطاعة رسوله. فالحق تبارك وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا تقبل طاعة الله إلا بطاعة رسوله. والصلاة والزكاة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا تقبل الصلاة بغير زكاة. والشكر لله والشكر للوالدين لقوله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. بعد أن تحدث ضيفنا فضيلة الدكتور رمضان الصاوي عن التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة، ننتقل إلى نقطة من الأهمية بمكان في هذا الإطار نختتم بها هذا الملتقى. الحسن البصري يقول: لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج. إذن فلا بد من أدوات لاستقرار الأسرة والتعامل مع الخلافات. هذه الأدوات نود أن نتعرف عليها.
2: في الحقيقة ما من شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وصاحب هذا الالتزام أو المسؤولية يضمن نجاح هذا الأمر وتحقيق المثالية فيه. وأفضل مثال على ذلك هو الحياة الأسرية. الحياة الأسرية قد يوفق الله سبحانه وتعالى الزوج والزوجة فيتكاملان ويتوافقان، فتكون الأمور سلسة، كل منهما ينسحب للخلف خطوة لكي يحل المشاكل الطارئة على البيت. فالمرأة لا تقف أمام زوج غاضب، والرجل لا يستفز امرأة في ظروفها الشهرية وهي متعصبة لحالتها النفسية ويضيق صدرها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسم من يطلق امرأته في حيضها، فلأنها مستفزة في ظروف لا تحقق النظافة الكاملة فيها، متوترة. فليصبر الرجل على المرأة في هذا الوقت ولا يطلقها. ولذلك سمي هذا الطلاق بالطلاق البدعي، أي الذي يأسم صاحبه ديانة أمام الله ورغم من وقوعه. لأن الفاروق عمر رضي الله عنه ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن ابني طلق امرأته وهي حائض. وما معنى الكلام؟ وأنا مش مرتاح، واحدة حائض وفي الظروف الصعبة دي ويطلقها؟ ده شعور سيدنا عمر الملهم الذي نزل فيه قرآن كثير. فقال له: مره فليراجعها. يبقى الطلاق وقع بس آسم، ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ابن عمر الذي تربى في بيت عمر آسما أمام الله. مره فليراجعها، رجعت له تاني واتحسب للطلقة، ثم يصبر حتى تطهر، فإن أصر على الطلاق طلقها، وإن ارتاح بعد هذه الفترة ردها وعادت إلى بيتها. شوفوا مراعاة الإسلام لهذا الظرف اللي الناس لا تستوعب مدى الإعجاز الموجود في ذلك. فالمرأة روعيت ظروفها في هذه المسألة حتى لا تحدث الخلافات، يبقى بيحط الخلاف والعلاج. لكن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي تصور أنه لا يمكن أن تستقيم ولا تتفق كل النفوس، فقال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب، إذن الطلاق مباح مع كرهه والآثار المترتبة عليه، لكنه قد يكون هو الحل الأوحد الموجود أمام الزوجين. طيب، الموضوع كان سلس في صدر الإسلام لمخافة الله سبحانه وتعالى. لما كنت تقول لواحد احلف يخاف يحلف، لأن ثقته في الله أنه مطلع عليه والرقابة السماوية موجودة فيخاف. لكن مرت الأيام وجاءت الظروف فأصبحت هناك قوانين تنظم أحكام الأسرة حديثة لم تكن موجودة من قبل. كان الفقه هو الذي ينفذ. قدامي الآية القرآنية بتقول كذا، أطبق. الطلاق مرتان فأمسكه بمعروف، عدد مرات الطلاق، فإن طلق يؤدي الطلقة الثالثة. العدة كل حالة لها آية قرآنية للعدة، كل حاجة موجود حلها. لكن مع تطور الظروف كان لابد من وضع قوانين لتساعد القضاء على إصدار أحكام عند الخلاف. فبقى في مادة واحد، مادة اثنين، مادة ثلاثة، سميت بقوانين الأحوال الشخصية. طيب، إيه السمة اللي يجب نقولها للناس اللي بيشرعوا هذه القوانين في المقام الأول؟ لا تنسوا أيها الأفاضل، ونحن نعلم حسن نواياكم، أن مسائل الأسرة في المقام الأول من الأمور الدينية، بعضها عقدي وبعضها تعبدي. هل يستطيع أحد أن يجعل الطلاق 4 مرات؟ هل يستطيع أحد أن يجعل عدد الزوجات 5 أو 6؟ طيب، هل يستطيع أحد أن يمد عدة المرأة؟ لا يجوز. كل هذا تعبدي وعقدي. 2، معظم الأمور الحاكمة للأسرة يا قرآن يا سنة يا إجماع يا اتفاق علماء الأم. يبقى إذن لا مجال للعبث في الأصول، وإنما ترك الشرع الفروع المتغيرة مع العصر للعقلاء من أهل الدين وأهل القانون وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وغيره. فإذا ما باشروا هذا الأمر يجب ألا يمسوا القواعد الموضوعية التي وضعها الله لذلك، وإنما المساحة التي يلعبون فيها هي الإجراءات، تيسير تنفيذ القوانين، لأن دي بيد البشر. إنما إننا غير نص أو مبدأ ديني يبقى هذا القانون لن يكتب له، ولا لأي مشروع يخالف ذلك المقصد الشرعي لن يكتب له النجاح، وسيكون أمامه الكثير من العوائق، وكأننا نستنسخ قانونا سابقا لنغير قانونا لاحقا، وننتظر هكذا دون وضع حلول. لابد من الولاية المشتركة بين الرجل والمرأة حتى لو كان منفصلين، كما أن الولاية المشتركة قائمة في حال الزواج يجب أن تستمر بعد الانفصال. الرجل يدفع وينفق ويشرف، والمرأة تربي وتحضن، ولابد من تغيير القواعد التي تؤدي إلى ذلك. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا ورجال شريعتنا ورجال قانوننا في الوصول إلى ما يحبه ويرضى.
1: شكرا لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف لشؤون الوجه البحري. مستمعينا الكرام، ختاما لهذا الملتقى نرفع وكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى بالدعاء والابتهالات، ونبقى مع هذه المدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني.

0: وصلي.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني، نصل معكم إخوتنا في رحاب الإيمان إلى ختام ملتقى الليلة من ملتقيات الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، والذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، برعاية طيبة وكريمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لضيوف هذا الملتقى الكرام، فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف لشؤون الوجه البحري، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان معنا قارئاً القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني. أنقل لحضراتكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية سيد إسماعيل وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وسيد رجب سليمان، من مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد. كان معكم من التخطيط الدينية الزميل علي مسعود السهيت، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:30. إخوة الإسلام والإيمان، من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور حامد جامع نستمع إلى هذه الكلمة تحت عنوان الحمد لله والثناء عليه واجب على المسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وبعد. فإن حمد الله تعالى على نعمه وآلائه واجب شرعا من حيث الجملة، لا يجوز تركه بالكلية، وإن شكر نعم الله تعالى التي يغمر بها عباده واجب كذلك، وإن الإكثار من الحمد والشكر مستحب أيضا لما ورد في ذلك، ومنه دعاؤه صلى الله عليه وسلم رب اجعلني لك شكارا. وشكر العبد ربه على درجات، هي في جملتها 3. أولاها الشكر على الأمور التي يحبها الإنسان، وهو أول درجات الشكر. وبعض الأمور التي تقتضي هذا النوع من الشكر قد يدركه الناس أو بعضهم، كحدوث مال أو جاه، وبعضها قد يغفل عنه الناس أو بعضهم فلا يدركونه، لأنهم كما قال الإمام الغزالي رحمه الله لا يعدون ما يعم الخلق ويسلم لهم في جميع الأحوال نعمة، لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى كل واحد منهم لنفسه اختصاصا بشيء من هذه النعم فلا يعده نعمة. فلا تراهم يشكرون الله مثلا على روح الهواء، ولو أخذ بمختنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا. فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجا، ربما قدر ذلك نعمة وشكر الله عليها. يقول الغزالي: وهذا غاية الجهل، إذ شار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد عليهم. والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر منها في بعضها، وصار الناس لا يشكرون إلا المال الذي يتطرق إليه الاختصاص من حيث الكثرة والقلة، وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم. شكى بعضهم فقره إلى بعض أرباب البصائر وأظهر له اهتمامه بذلك، فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ فقال: لا. فقال: أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ فقال: لا. فقال: أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ فقال: لا. فقال: أيسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ فقال: لا. فقال له الحكيم ذو البصيرة: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض 50,000؟ وثانية درجات الشكر وأوسطها الشكر على دفع النقم، وقد قال الفقهاء ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى: يستحب لمن اندفعت عنه نقمة أن يسجد شكرا لله تعالى، وأن يحمد الله سبحانه ويثني عليه بما هو أهله. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. قال العلماء: ينبغي ألا يسمع المبتلى ذلك لئلا يتألم قلبه. وثالثة درجات الشكر: الشكر عند المكروه، وهي أرفع الدرجات وأعلاها، لأنها شكر على خلاف ما جبل الإنسان على حبه، بل إنها شكر على ما يكرهه ويضيق به. فالشكر في هذه الحالة رضا وتسليم وإذعان وترك محبوب العبد إلى ما أراده الله سبحانه، والشكر عليه رعاية للأدب وسلوك لمسلك العبودية الحقة مع الله جل جلاله. وفقنا الله وإياكم إلى ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور حامد جامع استمعنا إلى هذه الكلمة تحت عنوان: الحمد لله والثناء عليه واجب على المسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المسلم، ليكن الدعاء والرجاء في الله ملاذك على كل حال، ولا تحتقر شأن الدعاء في صدق وإخلاص وحضور قلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. والشاعر الحكيم يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء.

0: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. 9:28 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان الشيخ محمود خليل الحصري.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ورفع الأذان شيخ محمود خليل الحصري. يؤذن بصلاة فجر غد في 4:08 وتشرق الشمس على القاهرة بكل خير إن شاء الله تعالى في 5:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة غافر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الجديدة مع هذا البرنامج.
3: هذا البرنامج أيها الإخوة نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد النطق الصحيح، ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 36 من سورة القصص.
2: وسورة القصص سورة مكية، آياتها 88، نزلت بعد سورة النمل، وترتيبها في المصحف الشريف 28.

0: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا
1: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير

0: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة
1: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة
0: ويوم القيامة هم من المقبوحين
1: ويوم القيامة هم من المقبوحين
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا مع حضراتكم حتى الآية 42 من سورة القصص،
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: مفترى،
3: تنسبه إلى الله كذبا،
2: صرحا،
3: قصرا أو بناء عاليا مكشوفا،
2: فنبذناهم في اليم،
3: ألقيناهم وأغرقناهم في البحر،
2: أئمة،
3: قادة في الضلال،
2: لعنة،
3: طردا وإبعادا عن الرحمة،
2: من المقبوحين،
3: من المبعدين أو المشوهين في الخلقة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وغدا إن شاء الله نلتقي، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا قال نبي الله موسى عليه السلام لفرعون وقومه كما حكاه الله في سورة دخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال نبي الله موسى عليه السلام لفرعون وقومه كما حكاه الله تعالى في سورة الدخان على لسان كريمه موسى عليه السلام: أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين. والمعنى: وجاءهم رسول كريم وطلب منهم فقال لهم: أدوا إلي عباد الله، أي أطلقوا معي بني إسرائيل وخلصوهم من الاستعباد والذل والعذاب والتسخير. فهو كقوله تعالى: فأرسل معي بني إسرائيل، والتعبير عنهم بعباد الله للإشارة إلى أن استعبادهم ظلم وطغيان. وقوله تعالى: إني لكم رسول أمين، أي أدوا إلي ما أدعوكم إليه، فإني رسول من الله أمين على ما أؤديه وأدعوكم إليه. قد ائتمنني ربي سبحانه وتعالى على وحيه، وصدقني بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة. وقوله تعالى: وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، أي أدوا إلي عباد الله، ولا تتجبروا ولا تتكبروا على الله بالاستعلاء على أمره والاستهانة بوحيه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأني آتيكم من جهته سبحانه وتعالى بسلطان مبين وحجة واضحة في ذاتها. قال قتادة: لا تبغوا على الله. قال ابن عباس: لا تفتروا على الله. والفرق بين البغي والافتراء أن البغي يكون بالفعل، وأن الافتراء يكون بالقول. ثم بعد ذلك قال له موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. قيل إنه لما قال لهم كليم الله موسى عليه السلام: وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، توعده بنو إسرائيل بالقتل، فقال لهم: وإني عذت بربي، أي التجأت إليه وتوكلت عليه ليحفظني من شركم فلا ينالني منكم أذى، وإن دمتم على كفركم وعنادكم ولم تؤمنوا لي وتصدقوا دعوتي فاعتزلوني واجتنبوني وامنعوا عني شركم وكفوا أذاكم، فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: الساعة الآن 10:02.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أهمل ابني مادة من مواد دراسته حتى جاء فيها بتقييم سيء، فحلفت بالله تعالى ألا أعطيه طعاما أثناء اليوم الدراسي لمدة أسبوع، ولكن الآن أخشى عليه من عدم قدرته على تحمل هذه الساعات بدون طعام، فكيف أكفر عن يميني؟ ثم تردد في داخلي أيضا قسم، ولكنني لم أتلفظ به أني لن أعطيه نقودا، فهل لو خالفت في داخلي من قسم أكفر عنه أيضا كفارة يمين؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. الكفارة صورة من صور الإحسان التي تمحو الذنوب. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، جزء من حديث رواه الإمام أحمد والترمذي. والكفارة تنمي في الإنسان الشعور بالتوبة الصادقة والندم على ارتكاب المخالفات، كما أن فيها تراحما بين المسلمين، حيث فيها فعل خير وإحسان يقدم للآخرين، كما أن الكفارة تبعث على طمأنة النفس وثقتها في محو الذنب وعدم المساءلة عليه في الآخرة. لذلك كانت الكفارة فعل ما من شأنه أن يمحو الذنب من عتق أو صدقة أو صيام بشرائط مخصوصة. وتجب كفارة اليمين إذا حنث الحالف بيمينه، ومعنى الحنث في اليمين هو أن يخالف الحالف يمينه. قال ابن فارس: الحنث في اليمين الخلف فيها. والكفارة تجب في اليمين المنعقدة، وهي التي ينطقها الحالف بلسانه ويعزم عليها بقلبه. أما يمين اللغو وهي التي تجري على اللسان دون عزم وقصد فلا كفارة فيها، فهي كقول البعض في حديثه: بلى والله، لا والله، وهكذا مما يسبق على اللسان دون عزم على القسم. وإذا أقسم الإنسان على شيء ووجد غيره خيرا منه فليفعل الأفضل له وليكفر عن يمينه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه الإمام مسلم. وسبب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو ما رواه أبو هريرة أن رجلا قد أعتم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأخر عنده إلى عتمة الليل وهي شدة ظلمته، ثم رجع إلى أهله وبيته فوجد أولاده الصغار قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه ليأكل، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، كأنه غضب أن الصبية ناموا دون طعام، ثم لما شعر بالجوع أكل. فلما أصبح هذا الرجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حدث منه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أيتها السائلة الكريمة، مما سبق يظهر لك أن ما فعلتيه من إعطاء الطعام لابنك هو الأفضل له حتى لا يصاب بمكروه، وطالما أنك فعلت الأفضل فيلزمك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي فصيام 3 أيام. وكلنا يسارع إلى الإطعام لما فيه من الإحسان للفقير والمسكين، ويكفي لكل مسكين وجبة غداء أو عشاء من أوسط ما يأكله صاحب اليمين، ويجوز دفعها قيمة. وأما عن الحلف الذي تردد بداخلك ولم تتلفظي به فإذا خالفتيه فلا شيء عليك، لأنه حديث نفس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا، والله أعلم.
6: الرسالة التالية إخوة الإيمان وردت إلينا من سائلة تقول في رسالتها: هل يجوز للمرأة أن تذهب للمقابر لزيارة زوجها؟ فوالدة زوجي تذهب للمقابر لزيارته، وعندما أقول لها حرام عليك أن تقومي بالدعاء له فالدعاء يصل إليه، تقول: لا، إذا لم أذهب لزيارته يأتيني في المنام أنه غاضب مني، فما الحكم في زيارتها للمقابر؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن زيارة القبور من الأمور المشروعة التي أذن بها الشرع الشريف، فهي تذكر الإنسان بالآخرة وترقق القلب وتبعث على الزهد في الدنيا والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وزيارة القبور مشروعة للرجال والنساء على السواء، متى كان قصد الزائر للتعاظ والاعتبار والدعاء للميت والسلام عليه. ومن الآداب التي تراعى في زيارة المقابر التزام السكينة والوقار وعدم رفع الصوت والانشغال بالدعاء والاستغفار للميت. فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا والذي ينفع الميت إنما هو الدعاء له والصدقة عنه والاستغفار له، وكل طاعة يفعلها الحي ويهب مثل ثوابها إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء يصل إلى الميت في أي مكان، سواء عند القبر أو كان الإنسان بعيدا عنه. وأما ما تذكره والدة الزوج من أن رؤية زوجها المتوفى في المنام غاضبا عليها بسبب عدم الزيارة، فهذه أمور لا يبنى عليها حكم شرعي، لأن الأحكام لا تؤخذ من المنامات، وإنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون هذه الرؤى من حديث النفس أو من شدة التعلق بالميت. وأما ما يتعلق بما ذكرتيه لوالدة الزوج بأن زيارته في القبر حرام فغير صحيح، وينبغي معرفة أن إطلاق الحكم بالتحريم في أمر قد أباحه الشرع الشريف لا يجوز، بل ينبغي التثبت قبل الحكم وعدم التشديد على الناس فيما وسع الله فيه. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما يستحب أن تكون العلاقة بينك وبينها قائمة على الرفق وحسن المعاملة، لا على الإنكار والتشديد في مسائل ليس فيها تحريم، بل الأولى توجيهها إلى ما هو أنفع لزوجها من الدعاء والصدقة، مع تركها فيما هو جائز لها. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إن زيارة والدة الزوج زوجها المتوفى في المقابر جائزة شرعا وليست حراما، ولا ينبغي الإنكار عليها في ذلك، بل يستحب توجيهها إلى الإكثار من الدعاء والصدقة له، مع التأكيد على أن الرؤى والمنامات لا يبنى عليها حكم شرعي، فلا تنزعج الزوجة من كلام زوجها لها في المنام وغضبها عنها، بل ولا تنشغل بهذا أصلا، فقد يكون هذا من حديث النفس أو من شدة التعلق بالميت. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
6: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم هذه تحياتي وتحيات صام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أوكد أسباب السعادة في هذه الحياة أن يعيش فيها الإنسان راضيا عن الله، قانعا بما أعطاه الله، لا يهلكه الطمع ولا يوبقه الجشع. فإن الدنيا عرض زائل وظل حائل ومتاع قليل، ولن يكون فيها إلا ما قضى الله وقدر، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فاللهم رضنا بقضائك، وقنعنا بعطائك، وارزقنا الشكر على نعمائك.

0: أرتل آيات الحب هجرت طريق عصيان وجئتك طاهر اللب ولي في الليل ركعات تضيء بغدها دربي.
1: قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأعراف، بدءا من الآية 91 بعد 100 وحتى الآية 99 بعد 100 من سورة الأعراف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقلنا إن ذلك جاء بعد أن قال الحق، فلما آتاهما أي الزوج والزوجة ولدا صالحا كما طلبوه جعل له شركاء، فكأنهم قابلوا نعمة الله عليهم بخلق الولد وجعله صالحا بالجحود فيه أم توجهوا إلى غيره. فقال الحق: أيشركون أي بالله ما لا يخلق شيئا؟ الخلق أول مرتبة من مراتب القدرة، فإذا كان هؤلاء أي الأصنام التي اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئا، ولا تخلق شيئا بإقرارهم هم، بدليل أنهم حتى لا يتناسلون، بل إذا أرادوا أن يزيدوا صنما زاده العابدون، هم اللي يجيبوا حتى الصنم ويحطوه. أيشركون؟ هذا تعجب، والتعجب ينشأ عن إنكار ما به الاستفهام، يعني أمر منكر، وأمر منكر على وفق الطباع العادية، زي ما يقول لنا في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا ما الطريقة التي تكفرون بالله وتسترون وجوده مع هذه الآيات البينات الواضحات؟ فكأن ذلك أمر عجيب. وحينما يتكلم الحق بإنكار شيء لأنه أمر عجيب، يتوجه مرة إليهم فيقول مثلا: أتشركون كذا؟ كيف تكفرون؟ ومرة يتوجه الكلام إلى غيرهم: أيشركون؟ الكلام لمين؟ للمؤمنين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعطي لقطتين في الآية. اللقطة الأولى أن ينكر ما فعله هؤلاء، وأن يزيد القوم الذين لم يفعلوا ثقة في نفوسهم وفرحة بمواقفهم الإيمانية حيث لم يكونوا مثل هؤلاء. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ هنا وقفة لفظية، يعني في الأسلوب العربي نفسه. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ ما أي الذي لم يخلق شيئا. طيب، هنا يخلق مفردة، كم مقتضى القاعدة السطحية اللي الناس يفهموها سطحيين بدون تعمق في قواعد اللغة؟ أيقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهو يخلق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهو يخلق؟ إنما يقول أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون، يبقى ده كلام المفرد عملوا إيه جمع. قال له الذي يقف هذه الوقفة ويلاحظ هذا الملحظ إنسان سطحي الثقافة في العربية، لأنه لو علم أن ما ومن وأل تطلق على المفرد والمفردة وعلى المثنى والمثنى وعلى جمع الذكور وجمع الإناث، لما حبوا قعدوها قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر، يعني تقولها لمين؟ للمفرد وللمفردة وللمثنى، فتقول جاءني من أكرمته وجاءني من جاءتني من أكرمتها وجاءني من أكرمتهما وجاءت من أكرمتهما وجاءوا من أكرمتهم، خلاص وجاء من أكرمتهن. يبقى إذن من تطلق على مين؟ وكذلك ما. إذن فقول الحق ما في ظاهرها يخلق ظاهرها مفرد، راعى فردية اللفظ، ولما كان اللفظ يطلق على المفرد والجماعة جاء في الأمر الثاني وراعى الجماعة. إذن يخلق للمفرد وهم يخلقون لجماعة. واحد يقول دي مفرد ودي جماعة، نقول له لا، أصل من صالحة لمين؟ صالحة لإيه؟ للجميع. ومنهم من يستمع، ده واحد هو إليك حتى إذا خرجوا من عندك. طب هو قال منهم من يستمع إليك، كان يقول حتى إذا خرج من عندك، لكن قال منهم من يستمع، أدي واحد، حتى إذا خرجوا أدي إيه؟ جماعة. يبقى إذا رأيت ذلك في من وما وأل فاعلم أن هذه الألفاظ يستوي فيها المفرد والمفردة والمثنى والمثنات وجمع الذكور وجمع الإناث. أدي الاحتراز الأول، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، برضو هنا وقفة لغوية، هم ده هم وهم، هم دي لا تطلق إلا على جماعة العقلاء، واللي بيشركوهم بهم أصنام، فكيف يطلق عليها إيه؟ هم آدي إيه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لما علم أنهم يعتقدون أنها تضر وأنها تنفع وأنها تفعل كذا، مش قالوا إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قالوا كده، إذن هم بيضروا، فتكلم معهم على وفق إيه؟ ما يعتقدون. ليه؟ علشان يرتقي معهم في رد الإنكار لكل سلالم الإنكار. فقال هم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، تبقى أول مرحلة إيه؟ لا يخلقون، وبعدين تاني مرحلة في إنكار وهم نفسهم مخلوقين، وبعد ذلك يترقى، قال لك لا يخلقون وهم ايه؟ يخلقون. وبعدين حيجي تاني يقول برضو ان ما يقدروش ينصروكم، ما يقدروش ينصروكم. الله، اذن فهم معطلين من كل ناحية، من ناحية انهم لا يخلقون ادي عجز، ومن ناحية انهم يخلقون ادي عجز ايه؟ اخر. طيب يا سيدي جايز يبقى كده وكده ولا يقدروا ينصرهم؟ أم قال لك ده ما يقدروش ينصروا غيرهم؟ وبعدين ترقى ترقية أخرى وقال ولا ينصرون أنفسهم، يمكن يقدر ينصر إنما ظن بنصره على الغير، إنما هو لما يقع في حاجة ينصر نفسه. يبقى هات كم مرحلة الآن؟ لا يخلقون، هم يخلقون، وبعدين لا ينصرونكم ولا ينصرون أنفسهم، تبقى كم مرحلة؟ أربع مراحل. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، ينصر غيرهم ولا أنفسهم ينصرون. طيب الأربع مراحل دي من الجائز إنها تيجي، لا يقدر ينصر ولا يقدر يتنصر لنفسه ولا يقدر يعمل جائز ولا يقدر يبقى عنده قبول أن يتعلم شيئا من هذا، قبول العلم فيه. فجاب المرحلة الخامسة، قال ايه بقى؟ وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعكم. الله، يبقى اذن في كم مرحلة دلوقتي؟ خمس مراحل. من الجائز ان هو ما يخلقش، ومن الجائز ان هو ايه يخلق، ومن الجائز انه ما يقدرش ينصر لانه ضعيف، وما يقدرش ينصر نفسه برضه لانه اضعف. ومع ذلك ان اردت ان تهديه الى شيء من ذلك او الى شيء من العلم فلا يقبل منك ولا ينفع، يبقى غير قابل لهذه الايه، لهذه المسألة. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعكم. وانتم حينما تفزعون الى امر تروحوا له وتقولوا يا هبل يا مش عارف يا لات يا عزة، واذا لم يصبكم امر ما تجيبوهم تسكتوا خالص. فقال لهم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. قد بعضه يعني دعوتكم لهم مش هتفيد حاجه، زي ما تكونوا صامتين ايه صامتين، لكن الاسلوب هنا مختلف. سواء عليكم ادعوتموهم، كان يقول ام صمتتم، ادعوتموهم ايه ام صمتتم، لكنه قال ايه ام انتم، لان الفعل يقتضي الحدوث، وكأن كلهم يفزعوا لهم عند الأحداث دي يعني، بس أنما بقية الوقت ما بيكلمهمش خالص. يبقى صامتون لازمة ولا مش لازمة؟ يبقى الفعل اقتضى الحدوث والتجدد، والاسم يقتضي الثبوت والإيه والاستمرار. ومع ذلك سواء دعوت أم لم تدعو، فعدم الاستجابة متحقق منهم، وعدم النصر متحقق منهم، ولا لإيه ولا لأنفسهم. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم تكلم عن قضية أخرى فقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله، تدعون فيها معنى ولها معنى تاني. تدعون يعني تتخذونهم آلهة وتعبدوهم، أدي واحد فيه. تدعونهم يعني تطلب منه حاجة، هيجي المعنيين في الآية. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم عباد. العباد دي أول الواحد ما يسمعها يفهم إنها من الإيه، من الجنس المتحق الحي. قال لك إيوة، أنت بتاخدها على شهرة اللفظ، لكن لو أخذتها على تحقيق اللفظ وتقعيده، العباد دي مأخوذة من إيه؟ من التذلل ومن الايه ومن الخضوع. طيب الم يقل موسى لفرعون وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، يعني ايه اذللته. طب ودول عباد امثالكم في انهم يذلوا؟ ام قال لك نعم، لان تلتفت تلاقي شويه سلجم راحوا موقعين الاله على وشه، انكسرت رقبته، يقوموا يقعدوا يجيبوا الحدادين والمش عارف ايه علشان يعملوا له ايه مسمار يمسكوا الرقبه في البتاع. الله، وبعد ذلك يتكسر. طب ودي ايضا انتم عندكم قدره وقوه تستطيعون بها ان جاء لكم ضر ان تدفعوا الضر، لكن دول ما عندهمش هذه القدره خالص. يجي اي واحد ولا عمل لهم ابدا، يحطموا يكسروا يقلبوا يعملوا، ما يعملش اي حاجه، يبقى اضعف منكم ولا مش اضعف؟ تبقى كلمه عباد امثالكم ده تركي على فرض كده انهم يبقوا عباد زيكم. نقول برضه هم عباد زيهم ليه؟ لان العبد من الاحياء حينما ياتي شيء له يستذله يستطيع ان ايه ان يدفع عن نفسه بعض الشيء، الا ان كان الشيء قويا فوق ايه فوق طاقته. يبقى عباد امثالكم اي مذللون مسخرون. وإذا ما نظرت إلى هذه المسألة وجدت الإنسان نفسه اللي احنا بنقول عليه عباد الرحمن الذين نقول العباد دي، إن أخذتها على معناها الإطلاقي يبقى هو كل مسخر مذلل من العباد. بس فيه واحد مذلل ومسخر فيما لا اختيار له فيه، وفي واحد مذلل ومسخر فيما له فيه اختيار ايضا. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكافر فيما له اختيار يؤمن ولا ما يؤمنش، والإنسان المؤمن حتى يطيع ولا يعصى؟ له اختيار ولا لا؟ لكن هناك أشياء تجري عليه لا اختيار له فيها. يمرض يقدر يقول لا ما مرضش؟ يموت يقدر يقول ما موتش؟ ولا يبقى خاضع؟ يموت له، يهلك ماله، تنحرق داره، كل الحاجات اللي هي قهرية عليه دي، مذلل مسخر ولا لا؟ أهود الكافر والمؤمن فيه سواء، ولكن المؤمن يزداد شيئا، وهو ما جعله الله له فيه اختيار. يقول له يا رب أنا برضو حلغي الاختيار وحشوفك برضو أنت عايز إيه، وحسخر نفسي لمطلوبك، واجعل مالي فيه اختيار مثل ما ليس لي فيه اختيار. هذه فايدة الايه؟ فايدة الايمان. يبقى المؤمن خرج عن الاختيار المخلوق لله الى مراد الله منه في الايه؟ في الحكم. يبقى استوى بكل شيء مسخر ولا لا؟ يبقى استوى بكل شيء مسخر. ولذلك نقول للذين يكفرون كفرتم أي تأبيتم بما خلق فيكم من الاختيار عن الإيمان بالله. لكم دي ربنا عملها لكم دي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومدام أنت بقى رجل متأب كده ومستكبر على حكم الله، إذن لك رياضة على التمرد، يعني تقدر تتمرد. طب ليه لما جيت تعي قلت لا مانيش عيان؟ يبقى انت ما انطلقتش الا في منطقة الاختيار، اما منطقة عدم الاختيار فانت ايه؟ عبد وايه؟ مذلل. يجب ان تعتبر بدي. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، في منطقة عدم ايه؟ الاختيار، فادعوهم تدعون

وما دام كده بتدعوهم كده كان يصح انهم يعني يخرجوا على امر ربنا ويقولوا والله هنديكم. هم ما يقدروش يدوا، ما يقدروش يدوا ليه؟ لان تسخير. لا انا قلت فليستجيب. اذا ما استجابوش ليه؟ لان طاقتهم وطبيعتهم ما تقدرش ايه، ما تقدرش تستجيب. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. وبعد ذلك اراد بعد العباد امثالكم اراد ان ينزلهم منزله ادنى منهم. الهم ارجل يمشون بها؟ وانت ليك رجلين تمشي بيها، ولك ايد بتبطش بيها، ولك ودن بتسمع، ولك عين بتبصر، هم لهم حاجه من دي؟ ما لهمش. يبقوا اقل مين؟ اقل منك. يبقى الاقل تعملوا اله للاكبر؟ ايه الخيبه بتاعتكم دي؟ الهم ارجل يمشون بها، وكلمه يمشون بها ويسمعون والى اخره، لانهم ربما صوروا التمثال له رجلين وله ايدين وله عينين ويحطوا فيها خرزه كده، خرزه كده من الخرز زي يعني عشان يعملها زي الحدقه، ولما تيجي تبص له كده يخيل لك انه ايه؟ انه بيبص لك. ولذلك هيقول ينظرون اليك وهم لا يبصرون، بعدين هيقول كده. الهم ارجل يمشون بها؟ احنا قلنا ساعه ما الحق سبحانه وتعالى يعرض الاسلوب في استفهام يريد ان يحقق اصله على اقوى طريق. ليه؟ قال لك لان الاستفهام، لان في فرق. بيقول ربنا يقول ايه؟ ليست لهم ارجل يمشون بها، يبقى الكلام من مين؟ كلام من الله. والكلام من الله عند الكافر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لان يقول له له رجليه كويس قوي. فاذا اراد الحق ان لا يكون الحكم من جهته بل الحكم من جهتهم هم، يبقى اقرار. والحكم من جهتكم، الهم ارجل يمشون بها؟ لما تيجي تجاوب السؤال تقوم تبص ما تلاقيش الحكايه دي، تقوم تقول لا ما لهمش ارجل. يبقى زي ما قال ربنا ما لهمش ايه؟ ارجل. لكن من مين؟ من غير المتكلم وهو الله. يجي واحد مثلا ينكر عليك انك انت عملت بيه بر، تقوم تقول له لا انا عملت معك بر، انا عملت معك بر يوم كذا حصل كذا، ويوم كذا حصل كذا، ويوم كذا حصل كذا، انما انت اللي بتقول. يقدر هو يقول ايه؟ لا. تقوم انت تقول لا انا عايز هو اللي يقول. الم اصنع معك يوم كذا كذا، الم احضر لك كذا كذا من الملابس. انت بتستفهم منه واثقا انه اذا ادار ليجيب لم يجد الا نعم. ثقه من ايه؟ من المتكلم بان الفعل ايه؟ بان الفعل حاصل. ولذلك يقول لك الم نشرح لك صدرك؟ اما كان يستطيع الحق يقول شرحنا لك صدرك خلاص؟ قال له لا انا هخليك انت اللي تقول. انا ما شرحت صدرك؟ الله، يقوم ما فيش الا الجواب يقول ايه؟ شرحت صدري. يبقى هو اللي قالها بس مش ايه؟ مش ربنا. الهم ارجل يمشون بها؟ ام لهم ايد يبطشون بها؟ ام لهم اعين يبصرون بها؟ ام لهم اذان ايه؟ يسمعون بها؟ وانتم لكم ذلك. اذا انتم اعلى منهم مرتبه، فكيف يجوز في عرف العقل ان يكون اعلى مرتبه مردوبا للادنى مرتبه؟ ذلك لون من الحمق. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. رسول الله جاء ليعاند ايمانهم بهذه الالهه وليسفه احلامهم فيها. يبقى اعلن العداوه ضد مين؟ ضدهم العابدين، وضد مين؟ المعبودين. تبقى خصومه ايه؟ وقع. قال ما دام انا بقت في خصومه واقعه ما تعملوا فيا حاجه كده، ما تكيدوني كده وتعملوا فيا حاجه، تاذوني تتعبوني مش عارف ايه، تحوشوا النصر اللي جاي لي، تزحق الاسلام اللي قدام ده، ما تعملوا عمليه زي دي. ان كنتم يعني عندكم قدره وعندكم ضر وعندكم

0: عندكم ايه؟ وعندكم نفل. قل ادعوا شركاءكم، بس مش دعوة، واعملوها كيدا. كيدا يعني تدبير ايه؟ تدبير خفي محكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اجرى على رسول الله اشياء ليثبت بها اشياء. مثلا يقول ده النبي واحد سحره، صح على فرض ان ده حصل، يقول لك ازاي انسحر النبي؟ ام قال لك سحره، ومن الذي قال انه سحر؟ ده ربنا اللي قالوا انك كذا وكذا، والسحر موضوع في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا ومكان كذا. يبقى دي عشان يبين ان الكذب اللي بيعملوه حتى بواسطه الشياطين برضه مفضوح عند مين؟ مفضوح عند الله. قال او ينكر مكر خفي، وقالوا عايزين نضربه ضربه واحده ومش عارف ايه ونعمل ايه عشان يتبرك دمه في القبائل ومش عارف. وبعدين ربنا قال لهم انتم ميتتم، طيب انا حوري له التبييت واقول له كذا واعمل له كذا. يبقى اذا ليثبت لهم انهم بالمواجهه لن يستطيعوا مصادمته في دعوته، ولا بالتبييت البشري يستطيعون ان يصدموا دعوته، ولا بتبييت الجن اللي هم اقوى منهم تصرف يستطيعون مواجهه ايه؟ مواجهه دعوته. يبقى ما دام يعرف لا هم ظاهرين ولا هم ماكرين ولا هم ساحرين ومستعملين ايه؟ الشياطين. يبقى اذا ييأسوا ولا ما ييأسوا شيء؟ ولذلك قال لهم ييأسوا ممكن ساكتين ما عملوش، قال لهم لا، ده تحداهم قال كيدوني كيدوني وما تأخرونيش. زي ما انت تقول له كده ايه الحمرة في خيلك اركب، يقوم لما ما يركب شيء تعرف انه ايه؟ انه عجز. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، يعني ايه من انظره يعني ايه اخره، ما تستناش عليا، يعني كنت تقدر تعمل فيا حاجه يلا بسرعه. ليه بيقول كيدوني والعمليه دي؟ ام قال لك لانه اوي الى ركن شديد، بيقول ان ولي الله. بس يبقى دم ان ولي الله، يبقى يقول لهم ولا ما يقول لهم شيء؟ يبالي بهم ولا يبالي بهم؟ ليه؟ علتها ايه؟ ان وليه، واحنا قلنا الولي، الولي هو الذي يليك، وانت لا تجعل احدا يليك الا اقربهم الى نفسك والى قلبك، ولا يكون اقربهم الى نفسك والى قلبك الا اذا انست منه نفعا فوق نفعك، وقوه فوق قوتك، وعلما فوق علمك. اذا انت او ان وليه الله بتنتهي الى ايه؟ ناصري. ما دام المساله كيدوني واعملوا يدخلوا اياه، تبقى المساله ماخوذه من مين؟ ان ولي الله اي ناصري. ناصري ليه؟ لان ولي، ولي يعني ايه؟ قريب مني، وانا قربت منه ليه؟ علشان صفات الكمال اللي موجوده فيه، لانني لما اكون عندي خصله ضعف اروح للي عنده ايه؟ خصله قوه. ولذلك قلنا ان ذلك هو عمده الانبياء عند مواجهه المكروب، تعز عليه اسبابه، ما يقدروش عليه. يوم يقول لك الله هو انا لوحدي؟ ده انا مش لوحدي، افرض ان واحد كده ولد صغير والناس ضربوه في الشارع، ما قدرش يعمل فيهم حاجه، يوم يتنوا راجع على ايه؟ على ابوه ولا على اخوه الفتوه ولا على عمه ولا اي حاجه له سند، ايه له سند، فبيقول لهم اعملوا تعملوا، انا ليا ايه؟ انا ليا رب يعني ايه ينصر. ولذلك قلنا في قصه موسى عليه السلام انه لما قم فرعون مش وراه، التفت قومه وجدوا قوم فرعون ايه؟ قالوا انا لايه؟ انا لمدركون. مدركون يعني ايه؟ يعني عدونا حي ايه؟ هيلحقنا. طب ما تجري عشان ما يلحقكش. قال له قدامنا البحر اهو، البحر قدامنا، يبقى هيدركونا ولا ما نقدرش احنا ننزل الايه؟ البحر، وهم ورانا هم. فلو أن فيه فسحة من أمامية المعركة كنا نقدر نجري، لكن ما فيش، لأن محجوزين بإيه؟ بالبحر. ولذلك طالب ابن زياد قال إيه؟ العدو من ورائكم والبحر، أو العدو أمامكم والبحر إيه؟ ما عادش لكم منفع إلا المين؟ إلا أن تصمدوا أمام هؤلاء على الأول. فلما موسى قال قوم إنا لمدركون لم يكذبهم في ذلك، لأن المسألة واضحة. إنما قال إيه؟ قال كلا. كلا يعني إيه؟ نفى أن يدركه قوم فرعون. طب نفى أن يدركه قوم فرعون ده المسألة هذا البحر وهم هو رانهم كيف يحدث منه هذا؟ قال لك شوف الحيثية، الحيثية خرجت عن أسباب البشر وانتهت إلى الركن الشديد الذي يأوي إليه الرسل. قال كلا بملء فيه، إن معي ربي سيهدين. فما يقولهاش كده لخصومه إلا مين؟ إلا اللي واثق تمام الثقة. ولذلك إحنا قلنا مرة إن المرأة الغربية التي أسلمت لأنها كانت تقرأ سيرة الرسول كبطل من أبطال العالم، بطل من أبطال العالم عمل الانقلاب الكبير دي مش نبي حد. طيب فلما مرت في تاريخه صلى الله عليه وسلم بأن صحابته كانوا يحرسونه من خصومه وأعدائه، يعملوا ورديات يعني يجوا يقفوا كده عشان ما حدش يقرب لهم من مين، إلى أن فوجئوا في يوم قال اذهبوا عني فإن الله أنزل علي والله يعصمك من الناس. ساعة ما قرت الآية دي مسألة نمر بها جميعا، إنما ديك مرت بها مرة استوقفتها إيمانية وقالت الله هذا الرجل إن أراد أن يكذب على الناس جميعا ما كذب على نفسه، مش ممكن يقول دي ويسلم نفسه كده الأعداء ويقال بدون حراسة إلا إذا كان واثق من أن الله أنزل عليه هذا وأنه قادر أن يعصمه، وإلا ما يدخلش نفسه في إيه؟ في تجربة. شوف إيه إحنا بنقراها وهي عملت فيها إيه؟ خدت منها لخطة العبرة. أهي دي اللي بيقول فيها إيه؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني، ادعوا شركاءكم عشان يعملوا معايا معركة، وكيدوني يعني بالتبييت بأي نوع من أنواع الإيه التبييت، ولا تتأخروش في الحكاية دي لأني مستعجل عليه. إن وليي الله، أدي العلة، إن وليي الله الذي نزل الكتاب، أنزل علي الكتاب لأبلغه للخلق ثم يسلمني إلى عدو لا يمكنني من بلاغه؟ وده معقول بقى ينزل علي الكتاب ويقول لي بلغ وبعدين يسيبني؟ مش ممكن. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ثم لا يجعل ذلك خصوصية له، بل يقول لكل واحد من أتباعه كن صالحا في أي وقت وأمام أي عدو فإن الله سيتولاك بالنصر. لأنها لو فضلت خصوصية له تنتهي. أم قال لا، وساعة يعمم الله الحكمة بينشر إيه؟ بينشر الطمأنينة الإيمانية في قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم. إن وليي الله وعلتها بينصرك ليه يا سيدي؟ لأنه نزل علي الإيه؟ الكتاب، وما دام نزل علي الكتاب يبقى لازم يضمن لي حياتي علشان أبلغه. طيب وهي دي مقصورة علي؟ لا، كل من يحمل من أمر دعوتك شيئا سيكون له هذا الإيه؟ التأييد. ويقول برضو إن ولي الله الذي جعلني مبلغا عن منهج رسول الله لأنه يتولى مين؟ الصالحين، صالحين لعمارة الكون، لأن مرام ربنا عامل الإنسان خليفة، عايزه خليفة يعمل إيه؟ لازم يصلح في الكون. وأول مراتب الصلاح أن يبقي الصالح على صلاحه أو أن يزيده صلاحا إن أمكن. زي ما احنا قلنا زمان الإنسان منك كان لما يجي يشرب يروح للنبل ويشرب كده، أو يروح بالقربة يجيبوا له مية مثلا، وبعدين عملنا الترمبة. طيب دي شيء ما نقدرش نردم البير ولا نكسر الترمبة، ليه؟ لأننا نعمد إلى صالح في ذاته فنفسده. أم قال لك لكن إن أردت بقى ترقيه تصلحه يبقى شيء تاني. قال لك طب وليه الناس تروح تتعب وتروح تجيب العمار والقربة والستات تروح بالجرة وتعمل مش عارف، ما نعمل خزان كبير عالي كده ونحط فيه مية بآلة وبعدين نعمل لهم مواسير ونودي لهم الماء لحدهم، يبقى زاد الشيء الصالح صلاحا ولا لا؟ يبقى هذا. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول لرسوله ثم كيدوني فلا تنظروني، إن وليي الله الذي نزل الكتاب، أدي الحيثية. يبقى حيثية اجتراؤه على ان يقول لهم كيدوني حيثيتها ايه؟ وليي الله. طب والحيثية وليي الله ليه؟ انه نزل علي الكتاب لابلغه. طب دي مقصورة عليك يا سيدنا يا رسول الله ولا على كل من سار على نهجك وضربك وهو يتولى الصالحين؟ ولذلك قالها في قصة رسول ايه؟ اخر. وظنوني ايه؟ وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت. ايه اللي حصل بقى؟ ونجيناه ايه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. مش بس علشانه دي، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى مسألة برضو تتعدى إلى مين؟ تتعدى إلى الإيمان. ولذلك كل سائر خلف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم استمساكا به أو إعلاما به أو هداية للناس به، يبقى لازم يجي له مدد من مين؟ مدد من الرسول صلى الله عليه وسلم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لأن الذي لا يستطيع نصرك يجوز يكون ضنين مش عايز ينصرك، لأن حب لك حب لياء، أو لأنه عايز يحتفظ بالإيه؟ بالمسائل لنفسه. طب وإذا كان بقى عنده نفسه يعمل وياه كده؟ لا ما يعملش وياه كده. يبقى لما ما ينصرش نفسه يبقى ما عندوش أدوات مين؟ أدوات النصر. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقلنا ولا أنفسهم ينصرون يعني لما يروح المعاول كده في يوم الفتح، لما جت المعاول وكسرت الايه؟ وكسرت الأصنام، في صنم مثلا تنع كلها كده نسبت كده. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى، أدي المرحلة الثانية، ولا يقدروا يتقبلوا أنك تقول لهم حاجة يعملوها، هو ما يعملش هو إيه. لكن حتى لما تيجي تعلمه أنه يعمل حاجة ما عندوش الإيه؟ ما عندوش القبول. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. اللي احنا قلنا عليها انهم كانوا يعملوا بعض الايه الحيل، تشوفوها في المعابد اللي في الهند ولا حاجة، ان شفتوا فيلم ولا حاجة معابد الهند، تقوم تلاقيهم جايبين ايه خرز كده وبتاع والوان، ويحطوه برضو حدقة بيضة وسواد ونن ومش عارف ايه، ويوجه الحدقة كده يملها كأنه بي ايه كأنه بيبص لك. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بقى مع إنه ولي الله ويقول لهم كيدوني ويقول لهم كذا وكذا، يقول له لكن أنا أحب إنك أنت تاخد العرف. إيش إيه ده؟ إيه التعليم ده؟ معركة هنا معركة إيه؟ وبعد ذلك قال له إيه؟ خذ العفو. كلمة العفو بترد على ألسنتنا واحنا مش داريين ان لها يعني معنى اصيل في اللغه. يقول لك ايه؟ والله ده الشيء ده انت جبته منين؟ يقول له والله الشيء ده جالي عفوا كده. عفوا يعني ايه؟ يعني بدون جهد وبدون مشقه وبدون سعي اليه ولا احتيال الاقتناعي جالي ايه؟ والشيء ده جالي عفو الخاطر. يعني ايه؟ انا ما فكرتش فيه انما جات لي الفكره كده سهل ميسره. ادي معنى الايه؟ العفو. خذ العفو يعني ايه؟ الامر الميسر السهل اللي ما فيش فيه تكلف ولا اجتهاد ولا اي حاجه. ليه؟ لانك انت لما تاخد من الناس سهلت عليهم امورهم ولم تعقدهم، انما حين تتكلف الاشياء. ولذلك يقول ايه؟ قل لا اسالكم عليه اجرا وما انا من المتكلفين. ما انا من المتكلفين اللي يتكلف انه يعمل الايه الحاجه، بل يسيب الحاجه تيجي ايه عفوا كده ايه سهل. ولما نسيب احنا الحاجه تيجي عفوا سهله كده، يبقى ما فيش لذة بين الناس. لان اللي بيعمل اللذة ايه؟ انت عايزه وهو مش عايز. مش كده ولا لا؟ هو اللي بيعمل اللذة كده، انت عاوزهم تقوم المعركة. لكن لما تاخد المسألة مش عايز، مش عايز والله، ما قال لا تجيلي كده يعني، سهلة، اهلا وسهلا. ولذلك دي اللي بيسموها ايه؟ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، ما يقعدش يعملها ايه؟ مشكلة. سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضي منه، يعني في كل اموره ايه؟ سمح. ويأخذ العفو معنى آخر، وهو أن تعفو عمن ظلمك. طب ما هي تعفو عمن ظلمك بتؤدي إلى تيسير الأمور برضه، يعني خذها أمر إيه؟ أمر سهل، أمر بسيط كده، ما تعقدهاش. خذ العفو. ويأخذ العفو معنى آخر وهو الأمر الزائد. ويسألونك ماذا ينفقون، قبل ما تنزل الزكاة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الأمر الزائد عن حاجته. ما تقولش دي قد كده ودي قد كده ودي قد كده، لكن بعدين اتحددت كلام على الأول. برضو كلها تلتقي في الأمور السهلة ولا لا؟ لأنك أنت لما ما تاخدش إلا الزائد من عنده تبقى الأمور سهلة واقعة، إنما تاخد حاجة هو محتاج لها ولا ما تبقى دي. خذ العفو وأمر بالعرف. أمر بالعرف. ما هو العرف؟ احنا برضو نسمع كلمة العرف دي، العرف جرى على كده مش كده؟ بقول احنا ده شيء جرى به الايه؟ العرف. ولذلك ما يجري به العرف عند الجماعة المؤمنة بيعتبر مصدر من مصادر الأحكام. طيب وايه هو تعريفه بقى؟ أم قال لك هو الشيء الذي تعرف العقول صوابه والنفوس تطمئن إليه ويوافق شرع الله. ليه يسميه عرف؟ أم قال لك لأنه حيتعارف عليه، ما حدش يستحي منه. الناس تستحي أن يعلم عنهم أنهم زناء، لكن ما يستحوش لما يروح يخبط على واحد ويقول له اديني بنتك عشان أتجوزها، مش الغاية وحده ولا في اي حاجه. ولذلك يقول لك الشيء اللي بقى متعارف عليه يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه حرج ولا ايه ولا حياء. يبقى الشيء تعرفه العقول صوابه وتطمئن اليه النفس ولا يخالف شرع الايه؟ شرع الله. خذ العلم وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ثلاث مراحل، عفوا والعرف، وبعدين تعرض عن الجاهلين. الإعراض عن الجاهل، احنا قلنا ما هو الجاهل؟ يظن الناس أن الجاهل هو الذي لا يعلم، ولذلك يقول لك ده أم جاهل، تقول له لا، الأم بس لا يعلم إنما مش جاهل. ليه؟ لأن الجاهل مش أن لا يعلم، لا، أن يعلم قضية تخالف الواقع، هذا اللي يسمى إيه؟ جاهل. ولذلك هل الأميين منهم المشاكل ولا الجهلة منهم المشاكل؟ الجهلة هم، لأن الأم ما يعرفش قضية تقولها له، خلاص انتهى. مع مرحلة عقلية واحدة ما عندوش وانت بتدي له القضية، إنما اللي عنده قضية مخالفة للواقع يعوز كم عملية عقلية؟ كم قضية لازم تشيل منه الايه؟ اللي عنده القضية اللي وتدي له الايه؟ تبقى عمليتين، تشيل منه دي هي اللي فيها الايه؟ هي اللي فيها النزاع واللي فيها الايه؟ الكلام. بعرض عن الجاهلين. اذا كان بيقولك اعرض عن الجاهل اللي عنده قضية مخالفة للواقع ومعتقدها ومتعصب لها، يبقى اللي ما عندوش يبقى من باب اولى ولا مش من باب اولى؟ يبقى من باب اولى. طيب الاعراض عن الجاهل قال لك ايه؟ قال لك لا تكافئ السفهاء بسفههم ولا تماريهم. تماريهم يعني تقعد تجادلهم، لانه ما دام متشبع بقضيه وهو عارفها ومش عارف هيقعد ايه؟ يدافع عنها، تبقى جدل مش هيؤدي الى حاجه. ولذلك بنقول للناس الذين يواجهون قضيه التدين ما اراش ولا كتاب دين، وارى في كتب الانحراف الف كتاب، عنده ثقافه واسعه في الشيوعيه وفي الالحاد والوجوديه ومش عارف ايه، ولا اراش ولا كتاب واحد دين. نقول له الحكم بتاعك ده غلط، مش تساهوا في المسائل. طيب زي ما قالت هنا اقرا هنا علشان تبقى يعني تبقى راجل ايه، تبقى راجل يعني عادل ومنصف. انما تجهد او عايز تبحث قضيه بحثا عقليا يؤدي الى عقيده ذاتيه في النفس، اخرج اللي في قلبك وادرس الامرين بعيدا عن قلبك ودخل الى قلبك اللي ترتاح له. انما يبقى حاجه في قلبك وبعد ذلك تناقض منطقي ما جعل الله لرجل من قلب، مش قلب هيروح في دي وحر، هو قلب واحد، حيز واحد لليقين وللايمان. وما دام حيز واحد ما تشغلوش انت بباطل وبعد ذلك تبحث مساله الحق، بل اخرج الباطل من قلبك اولا واجعل الباطل والحق خارجا وابحث بعقلك الذي ييسر اليك ان تدخله فادخله. يبقى اعرض عن الجاهلين، لا تكافئ السفيه بسفه، ادي واحد، ولا تماريه خلاص كده، لانه ما دام عنده قضيه حاططها في قلبه مش هتقدر ايه على الاول. واعفو عنه خلاص، ويعمل ايه كمان، وان تصل من قطعك. ولذلك حينما نزلت هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، قال له ودي تيجي ازاي المسألة دي، أين يا رب الغضب، الغضب لما أغضب على حاجة كده أنت عايزني. فسأل جبريل ربه ونزل له، قال له ايه تأهله تعمل ايه، قال له تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحسن الى اللي اساء اليك. ادي الايه، الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا قضيه ايمانيه انسانيه. الذي يخالف منهج الحق مصاب، وانتم في المصابين في ابدانهم تعاونونه. ما تلاقي واحد مرمي في الشارع ومغمى عليه بتعمل ايه؟ طب اللي مصاب في قيمه أولى بهذا ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأعراف، بدءا من الآية 91 بعد المئة وحتى الآية 99 بعد المئة من سورة الأعراف. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات إيهاب صادق من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم الزميل الدكتور كمال نصر الدين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. وتستمر بمشيئة الله حتى الثانية من بعد منتصف الليل. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، يرزق الله تعالى عبده من الخير بقدر نيته وصدقه مع الله، فيجازيك الله سبحانه وتعالى. يجازيك الله يا أخي على صدقك وسلامة قلبك وصفاء نيتك وتمنيك الخير لغيرك، فتجده يسخر لك الأحداث والمواقف ويسخر لك الأشخاص من حيث لا تحتسب، وتجد الخير يسعى إليك من حيث لم تطلب. وحين يمتلئ قلبك بالخير، فإن كل ما تفقده في هذه الحياة سيعوض بخير منه. يقول ربنا جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: يا من له الأمر والتدبير، سبحان

إخوة الإيمان، لو استحضر المؤمن وهو يصلي الفجر أن ملائكة الليل وملائكة النهار شاهدون معه هذه الصلاة لخشع قلبه ولا خشعت جوارحه. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.

أختي المؤمنة، الحياء زينة المرأة التي يجب أن تتزين به، والمرأة الحيية هي امرأة علمت أن الله حيي كريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فاستمسكت بحيائها وعاشت به وماتت عليه. فجدير بكل امرأة أن تلبس ثوب الحياء وتسلك طريقه لتحفظ نفسها اقتداء بأمها وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، التي تقول: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، فما أعظمه من حياء.

أخي المؤمن، لا تنس وردك من القرآن وما تركته بالأمس وفي الذي مضى، أصلحه اليوم والتزم. ود الشيطان أن تهجر القرآن فلا يزال بك حتى تؤجل للغد، ثم الذي يليه، ثم الذي بعده، وهكذا حتى تمضي الأيام فالشهور ثم السنوات، ويضيع العمر بلا اغتنام ويثقل عليك القرآن. فإن لم تكونوا إخوة الإيمان ممن يتلونه حق تلاوته فاقرأوا ما تيسر منه، فإن فات عليكم هذا وذاك فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالغاية ألا تهجروا القرآن.

إخوة الإيمان، لا يضيع سعي المسلم عند الله عز وجل، ولا يذهب أي جهد صادق بلا أثر، حتى إن كنت لا ترى النتيجة الآن، فإذا تعثرت فحاول مرة أخرى، وإذا سقطت فقف وابدأ من جديد، ولا تتوقف أبدا. وتذكر دائما أن المحاولات التي يرافقها التعثر خير من الاستسلام، وأن تمضي في حياتك ساعيا مجتهدا خيرا من أن تعيش دون محاولة، فأنت لست مكلفا بإدراك النتائج، وإنما عليك أن تصدق في السعي وتبذل السبب، فالسعي منك والتوفيق والفتح من الله عز وجل. يقول سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. لكم تحيات منتصر محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبح بحمدك الصائم.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أرحم الراحمين.

0: نعم الله.
1: زين.

اللهم انا وتعالى.

Norbert!

نبكي

عليكم.

0: الله الله يكرمك يا مولانا.
1: الله الله
0: الله الله الله الله.

0: اللهم انصرنا يا رب
1: يا رب.
0: اللهم

اللهم صل على النبي، صلاة النبي صلوا على رسول الله، صل عليه.

الرسول نزل.

عليك.

أكبر.

One, four.

الله اكبر الله اكبر.

لا إله إلا الله.

الله الله الله الله.

كذلك قال ربك هو عليّ

الله.

الاستعداد للمنتخب المغربي.

Oh,

الله أكبر.

الله.

فأتت

الله.

Ah!

النبي، اللهم صل على النبي، صل عليه.

الرسول مدى يا الله.

عليه يا عم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقاري الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة كانت من سورة مريم. غدا بمشيئة الله قرآن السهرة للقاري الشيخ محمد رفعت، والتلاوة من سورتي القمر والبلد. منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الإعلامية القديرة الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. بعد منتصف هذه الليلة بربع الساعة من تسجيلاتنا الخارجية من تقديم الزميل عماد الدين عبد الخالق، تتضمن حلقة هذه الليلة تلاوة للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، وذلك بمناسبة ذكراه، كما تتضمن ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد الحملي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: سادة الناس في الدنيا الأسخياء الأتقياء، وفي الآخرة أهل الدين وأهل الفضل والعلم الأتقياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالناس أقسام ودرجات، وذلك في كافة التخصصات وجميع النواحي، فهناك الأغنياء وهناك الفقراء، وهناك العلماء وهناك الجهلاء، وهناك الأذكياء وهناك الحمقى، وفي كل جانب أيضا يكون التفاوت، فالأغنياء متفاوتون في الغنى والفقراء متفاوتون في الفقر، وهكذا مع بقية المجالات. ولكن هذا الأثر يسلط الضوء على أمر أهم، حيث يبرز السمو الحقيقي والعلو الذي يقدره الله ويحبه، فلا يقال أحب الناس إلى الله الأغنياء أو العلماء أو غير ذلك مما له علاقة بالتفاوت الطبقي مما يتفاضل الناس فيه، ذلك لأن مقياس العلو عند الله سبحانه هو التقوى والعمل الصالح. قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وقال أيضا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب محل التقوى، كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار إلى صدره وقال: التقوى ها هنا. فالتركيز في القرآن والسنة على التقوى والعمل الصالح والإخلاص، فمن علا في هذه الأمور علت منزلته ومكانته عند الله، ومن كان هكذا وضع الله تعالى له القبول في قلوب الخلائق فتحبه وتقدره. فسادة الناس في الدنيا هم أهل السخاء والتقوى، فبالسخاء يفيدون الناس وخاصة الفقراء وذوي الحاجات، وكما قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبالتقوى تسمو النفوس والأرواح لأنها خير زاد، كما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن علا في الكرم والتقوى كان سيدا حقيقيا في الدنيا، وفي الآخرة يسود الناس بالفضل والعلم في إطار التقوى والإخلاص أيضا. فأهل العلم العاملون بما يعلمون، والمخلصون والأمناء في الفتوى، والذين لا يخافون في الله لومة لائم، هؤلاء هم السادة في الآخرة، كما بين هذا الأثر الذي بين أيدينا.
1: هذا ضيفنا الكريم عن المعنى العام لهذا الأثر المبارك، أثر التابعي الكبير سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه، متحدثا عن أهل السيادة في الدنيا والآخرة. وقد رأيناه رضي الله عنه يخص بالسيادة أهل السخاء الأتقياء. مزيدا من التبيان:
2: السخاء والكرم والعطاء والمساعدات المادية على وجه الخصوص ينتفع بها كثير من الناس ممن ضاق رزقهم وقلت موارد عيشهم، أو ممن لحقتهم الابتلاءات فاحتاجوا إلى المساعدات. فالقائم على خدمة هؤلاء يكون من أفضل الناس، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ووضح العلماء أن اليد العليا هي السخية والمعطية، فالسخاء من أسمى الفضائل، ولذا ركز عليه القرآن الكريم، ركز على جوانب الإحسان وعلى جوانب الصدقات والمساعدات الإنسانية في شتى صورها، واعتبرها من أهم جوانب البر. قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمساعدات المالية من أهم خصال البر كما وضحت الآية الكريمة. وروى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل.
1: لكن ضيفنا الكريم، نتساءل عن هذه الصفة، صفة السخاء، إذا كانت هذه الصفة كافية وحدها لأن يكون المرء سيدا في الدنيا.
2: السخاء وحده لا يكفي، فلا بد أن يكون مؤمنا حسن الإيمان وملتزما بطاعة الله ورسوله، وأن يكون تقيا ورعا، وأن يكون سخاؤه لله وحده، وأن لا يريد به منفعة دنيوية أو مصلحة من عند من يجود عليهم ويعطيهم، فهذا يضيع عليه أجره. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة رجلا وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فلا بد من الإخلاص في العمل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: سادة الناس في الدنيا الأسخياء الأتقياء، وفي الآخرة أهل الدين وأهل الفضل والعلم الأتقياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء صنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. استكمالاً يا دكتور لما تحدثنا فيه في الحلقة السابقة عن عدم جواز إمامة المرأة للرجال، وهذا كما قلنا رأي جمهور الفقهاء، ونستكمل الحديث في هذا اليوم إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا سابقا بأن رأي جمهور الفقهاء أنه لا تجوز إمامتها للرجال مطلقا، يعني في أي صلاة من الصلوات، ويجوز إمامتها للنساء في الصلاة وأن تقف وسط الصف باستثناء المذهب المالكي الذي منع أيضا حتى من إمامة النساء في الصلاة، ولأنه اشترط الذكورة. وإن كان هناك بعض العلماء مثل الإمام الطبري وغيره الذين ذهبوا إلى صحة إمامة المرأة للرجال في مطلق النوافل مثل التراويح وغيرها.
2: النوافل فقط، أما الفروض فلا يجوز.
3: نعم.
2: بالنسبة لموقف المجامع الإسلامية الفقهية في هذه المسألة،
3: صدر بيان من مجمع البحوث الإسلامية سنة 2005 بشأن إمامة المرأة للرجال في الصلاة بمناسبة ما ذكرته وسائل الإعلام حينئذ بإمامة سيدة في أمريكا للمصلين في صلاة الجمعة، فقال المجمع بأنها قد خالفت بهذا العمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفت الشرع، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأي ابتداع في العبادة خروج على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء في الشكل أو في المضمون، فالصلاة حينئذ باطلة شرعا، وأي ابتداع يكون باطل شرعا، وقد جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم على العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأمن امرأة رجلا لا فاجرا ولا مؤمنا، ومضى على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته العملية، ولا خلاف في إجماع الأمة على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجال بأي حال من الأحوال في الصلاة، ولم يحدث خلاف على الإطلاق في عهد الصحابة والتابعين في بطلان إمامة المرأة للرجال في الصلاة التي هي فرض عين على الرجل والمرأة. أما ما احتجت به هذه السيدة من حديث أم ورقة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
2: هذه السيدة، السيدة التي أمت الرجال يعني؟
3: نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها، لأن الرسول كان يزورها في بيتها، فأذن لها أن تتخذ مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل بيتها أو أهل دارها.
2: يعني تعتبر أنها كأنها حالة خاصة يعني يا دكتور.
3: ما هنا تأويل الفقهاء أو ردهم على ما في هذا الحديث، لأنهم قالوا بأن أهل الدار كان فيهم الرجال وكان فيهم النساء، فهنا مجمع البحوث الإسلامية رد على هذه الدعوة بقوله بأن ذلك يخص إمامتها لأهل دارها من النساء والصبية وليس الرجال، حيث لم يكن في بيتها غير غلام صغير وجارية، وبالتالي صلاة المرأة إماما بالرجال صلاة باطلة وليست من شريعة الإسلام، وانعقد الإجماع على ذلك. والحديث السابق رغم تأويله قالوا أيضا بأنه ضعيف، لأن في إسناد عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول، وعلى فرض صحته فأولوه بالتأويل السابق بأنها كانت تأم أهل البيت ولم يكن فيهم رجال، يكن فيهم إلا صبي أو غلام صغير وجارية أيضا.
2: إذن يعني مجمع على عدم جواز إن المرأة تؤم الرجال بأي حال من الأحوال في الصلاة، سواء كان فرض أو سواء كان نافلة.
3: صحيح عند جمهور الفقهاء وفي المجامع الإسلامية المعاصرة.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية.
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في حلقة الليلة إلى أمسية دينية من تقديم الرائد الإذاعي الزميل الأستاذ محمد إبراهيم عبد الباسط. ولد الرائد الإذاعي محمد إبراهيم عبد الباسط في 28 من ديسمبر عام 1952 بمركز بسيون بمحافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية والتحق بالأزهر الشريف. تخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. عمل بإذاعة القرآن الكريم منذ منتصف السبعينيات. له العديد من البرامج المتميزة التي قدمها، منها على هامش التلاوة، السيرة النبوية في القرآن والسنة، اقرأوا القرآن، من خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي، البرامج التعليمية، والأمسيات الدينية. توفي الرائد الإذاعي الأستاذ محمد إبراهيم عبد الباسط في 30 من مايو عام 2013، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم لكتاب الله. نستمع في حلقة الليلة إخوة الإيمان إلى إحدى أمسيات الأستاذ محمد إبراهيم عبد الباسط، حيث سجلها مع فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف والمبتهل الشيخ محمد الحملي. ولد الشيخ عبد العاطي حسن علي ناصف في 12 من يناير عام 1933 بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. حفظ القرآن الكريم وتعلم التجويد والقراءات، تقدم للإذاعة المصرية وتم اعتماده قارئا بالإذاعة عام 1969. عين قارئا للسورة بالجامع الأزهر الشريف. ترك تراثا طيبا من القرآن الكريم من خلال تلاوات الفجر والجمع والمناسبات والأمسيات الدينية. توفي الشيخ عبد العاطي ناصف في 8 من يونيو عام 2014، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وشفع فيه القرآن الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان، نعيش الآن في رحاب أمسية الرائد الإذاعي الأستاذ محمد إبراهيم عبد الباسط.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة المسجد الكبير بقرية دندنة مركز طوق محافظة القليوبية، نحييكم إخوة الإيمان والإسلام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الوقت الطيب الكريم نعيش في رحاب القرآن الكريم، حيث نلتقي بهذا العلم الشامل الكامل، ألا وهو علم القرآن الكريم. والرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فاللهم اجعلنا من القارئين للقرآن، العاملين به، المتبعين لهدي نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لهذا اللقاء الإيماني الكريم آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصر.
9: أعوذ بالله من الشيطان

الرحيم.

فإن تولوا فإن

بعضها من بعض.

والله أعلم بما وضعت والله أعلم.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها

وكفلها

فتقبل

فهو من عند الله.

عندنا

سميع.

مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا

قال كذلك

رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي

0: كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم.
1: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصر، وقدمناها لحضراتكم من المسجد الكبير في قرية دندنة مركز طوق محافظة القليوبية. ونعيش الآن في رحاب الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نرفع أصوات الصراع مع المبتهل الشيخ محمد الحمري.

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله على الشفيع صلى الله عليه وسلم. اللهم بفضل الصلاة عليه اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا

يتطهر بالشكر لساني ويسبح.

وجهته لأنوارك وجهي أحمل تقصير الإنسان.

شاهد تيمور ولا بزوره، شاهد تيمور ولا

والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن يوصفا.

0: سيدنا النبي صلى عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله.
2: وهكذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام هذه الأمسية الإذاعية للرائد الإذاعي الأستاذ محمد إبراهيم عبد الباسط رحمه الله، وقد استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف مما تيسر من آيات الله البينات من سورة مريم، ثم استمعنا إلى ابتهالات دينية من فضيلة المبتهل الشيخ محمد الحملي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى الملتقى في تسجيل خارجي آخر. هذه تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع رق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من تسجيلاتنا الخارجية،
4: برنامج يعده ويقدمه
5: عماد الدين عبد الخالق.
6: تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى، في حوالي 3:30 إلا 5 دقائق سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم بمشيئة الله سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي. وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين، محدثكم عبد الجواد شندي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم. الترتيل المبارك يبدأ من الآية 58 من سورة الأنعام.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. رتل علينا من سورتي الأنعام والأعراف بمشيئة الله عز وجل. سوف يستكمل الترتيل المبارك في حوالي 5:45 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ساعتنا الآن الواحدة والنصف وخمس دقائق من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل في حوالي الثالثة والنصف إلا خمس دقائق سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية. كما سنستمع إلى ابتهالات للمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين عبد الجواد شندي، ومن التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 46 بعد 100 من سورة آل عمران، يرتله علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا

بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

0: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورتي آل عمران والنساء للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 3:30 إلى 5 دقائق سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، كما سنستمع إلى ابتهالات للمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ومعنا في هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، تمر اليوم ذكرى القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، وقد ولد القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في يوم 10 من شهر يوليو عام 1930 للميلاد بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عامر عثمان، وحصل على الشهادة الثانوية عام 1950 للميلاد. اعتمد القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي قارئا بالإذاعة المصرية عام 1967 للميلاد. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، وكرم اسم الشيخ إبراهيم الشعشاعي وحصل على وسام الامتياز من الدرجة الأولى. وفي يوم 9 من شهر يونيو عام 1992 للميلاد رحل عن دنيانا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. بمناسبة ذكراه نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورتي فاطر وياسين للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي بمناسبة ذكراه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي فاطر وياسين للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، وقد أذيعت بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن أترككم بصحبة زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
1: شكرا زميلي عبد الجواد شندي.
0: شكرا للزميل الدكتور وليد الحسيني.
1: أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى في حوالي الساعة 3:30 إلى 5 دقائق ينتقل ميكروفون إذاعة القرآن الكريم بالانضمام إلى البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة تلاوة للقارئ الطبيب أحمد نعينع وابتهال المبتهل حسين عبد العالي السويفي، ويتابع الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيد. ينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة زميلي عبد الجواد شندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور يتلوها القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني.

0: القارئ الشيخان عبد العزيز الحسيني تلا ما تيسر من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من صور البروج والطارق والأعلى يتلو القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.